0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: 24 ساعة هي هذه ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بإنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بيصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
1: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان،
0: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية، ما فاضية، مشغولة،
1: تطلع وتدخل وتطلع وتدخل.
0: كثير من المهام بتحتاج ان احنا نرتب ونقسم الوقت. انا عايزة اقول لو الانسان بيدرك قيمة الوقت، وانه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه او خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فانت وانا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ انا بقدر ممكن اعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني ان احنا عندنا مواعيد سودانية
1: عادي.
0: اسمعني، تعالني الساعة 3 4 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و7 اقول لك حاجة، 8 امشي،
1: 8 امشي،
0: دي كم ساعة؟
1: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
0: عشان كده احنا مقارنة مع الشعوب الاخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، نهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحيح الكراس بكرة، نهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، نهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
1: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
0: تعال
1: نتونس، ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
0: نفرق
1: نخد الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
0: مواعيد سودانية،
1: مواعيد سودانية محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
0: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
1: يعني
0: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
1: الزمن.
0: فأنا محتاجة لك عدم إدراكي لقيمة الوقت بيخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية، يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
1: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
0: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا انتظرتك وأنت ما جيت. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
1: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
0: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب مكركب، الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم، ولع، أمشي، ضاع الزمن، هما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان ينضلع على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. اثنين، خلين فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي أديك الدواء في مواعيده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
1: ما بيستحمل.
0: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تاخد 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء ضاعت على وجبة، هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
1: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
0: لخبطة شديدة
1: في وقت واحد.
0: أيوة.
1: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
0: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
1: ذاكرت
0: مالك، ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
1: بنتزمر ونضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
0: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
1: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
0: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمله في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
1: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
0: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12 دي ساعة فطور،
1: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
0: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن الناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
1: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
0: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
1: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
0: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في أنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
1: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
0: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
1: نرتب أولوياتنا.
0: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كتيرة بتفوتنا،
1: والعالم
0: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
1: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
0: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
1: شكرا جزيلا ابتهاج.
0: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير. الغربة إن شاء الله تعقري يا تعدمي يا مخيرا فقري. الكلمات دي ما تقالت ساي، لكنها عبارات تجوش عن مشاعر شخص تألم كثيرا عندما كان مغتربا. حلقة اليوم حلقة جديدة، حلقة مفيدة، تحية بنهديها لكل أهلنا المغتربين خارج السودان في كل بقاع العالم، مغتربين، مهاجرين، لاجئين، أينما كانوا علكم بخير. محبات وتحيات مني أنا ابتهاج السنوسي ومن زميلي العزيز المشرفنا حضور أنيق في استديوهات راديو سمر حبابك سمعان.
1: شكرا ابتهاج السنوسي، وتحيات خاصة في الحلقة دي بنبثها لكل مغترب ساب البلد ورحل بعيد، لكل الطيور المهاجرة نتمنى دائما تعود بخير ونبني وطننا، ونتمنى دائما ربنا يرد غربتهم بسلامة. حلقة خاصة في الغربة،
0: الغريب مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني مصيره لأهله وصحابه. لما نتغرب ونطلع خارج السودان وطن الأوطان عايش في وجداننا، لكن مرات جغرافيا ما بنكون فيه. الاغتراب وما أدراك ما الاغتراب، عندما ندفع تلك الكلفة والضريبة الباهظة مقابل ريالات دولارات استرليني أو ين. نعم اغترب الكثير من أهلنا السودانيين، والكثير من الطيور المهاجرة هاجرت لأسباب تخص أسباب خاصة، ولكن هناك حيث ما السودان وطن الأوطان نجيش بمشاعر تتخالج فيها أحاسيس الحنين لوين ربينا وين قعدنا وين مشينا. ومرات في ناس سافرت من السودان مقهورة مجبورة لأي سبب من الأسباب، يعيش السودان في وطننا ونحمل بين ثنايانا وأسفاي إما كنت من ناس ديلة وأسفاي. وأنا في الغربة يا سمعان أي مرة لابسة توب يا أهلي وأولادي، أي زول لابس جلابية وتوب، أي زول لابس جلابية وعمة دعمه. وأنا عشت جزء من حياتي ومن عمري سودانية مغتربة، لكن أنا عايزة أقول دخل أبوي يسعى إنه يعيشنا في جو السودان في البيت، ممنوع أنت قاعد في البيت تتكلم أي كلمة من لغة الدولة اللي إحنا قاعدين فيها. برا إحنا بنتكلم لغة البلد، لكن لما نجي اللكنات والكلمات والأكلات والتلفزيون والقنوات كلها سودانية.
1: طبعا كانت رحلة مليانة بالتعب والألم وإنتوا في الغربة، ونشكر الله قدرتوا ترجعوا من جديد، ونتمنى ربنا يرد كل المغتربين بسلامة ابتهاج. بالتأكيد أسباب كثيرة جدا خلت الناس تقترب، خلت الناس تسيب السودان، من ضمنها أسباب الحرب. الحرب واحدة من الأشياء الممكن تكون صعبة جدا بتخلي الناس تطلع تتنزح وتلجأ لدول تانية وتتشرد. نتمنى ربنا دائما يدينا سلام في بلدنا السودان. وغير الحرب طبعا هنالك أسباب كثيرة جدا، في ناس مشت تفتش ليه لقمة العيش، في ناس فتشت أو مشت تفتش لوضع أفضل لتعليم أفضل. نتمنى كمان بلدنا يكون فيه تعليم كويس والناس ما تمشي لقدام، بنحب إنه كل الناس تكون قاعدة في بلدنا السودان.
0: ناس اغتربوا بحثا عن الأمان، ناس اغتربوا بحثا عن حرية الرأي، ناس اغتربوا مهجرين مغصوبين منفيين. في المنافي يعيش السوداني سجين داخل سودانه. أنا عايزة أقول خبرات وتجارب كثيرة لأهلنا المغتربين، لكن وين ما كانوا هم لسه بيحبوا السودان ومليانين به. مرات يا سمعان السوداني بيكون متمسك بسودانيته أكتر وهو برا خارج حدود الوطن،
1: وما بتحس بيه
0: يغني أغاني وياكل أكله
1: ويتذكر
0: وعارف تفاصيل التفاصيل جوا السودان. وأنا عايزة أقول إنه الزول اللي بيسافر برا السودان مجبور ما اختياره، اتغصب إنه يغترب في بلاد الاغتراب أو بلاد المهجر. الزول ده قاعد يفرق بين حاجة مهمة جدا، إنه وطني ما الحكومة أو الوضع القانوني أو الوضع السياسي أو الوضع الخلاني أمرك برا البلد، لكني بحب الوطن، محل ربيت، محل حبيت، محل تبيت، محل شبيت، محل اتزوجت، محل ربيت، محل أكلت، محل شربت، محل قيلت، محل أبيت. السودان والسودانيين أنا يتهيالي وطنيتنا السودانية بتظهر كتير برا. برا أنا ممكن أكون مختلفة معك سياسيا، لكن بنتلمى في الجالية، بنتلمى مع بعض، بنقعد مع بعض. لو شفتك في أي حتة أنت سوداني، قالوا في واحد كان عيان في المستشفى واحتاج نقل دم وما عنده قروش، فناس المستشفى قال له ماذا في هذا القروش تطلع برا. السوداني ده قال لهم يا جماعة أمشي كده برا المستشفى ده واسألوا وقولوا لأي زول برا في أخوكم واحد سوداني هنا تعالي. الناس ديل في المستشفى استغربوا من عدد السودانيين اللي جو يتبرعوا بقروشهم وبأكلهم وبشرابهم وبيدمهم، لدرجة كان مضرب مثل يعني في كل أنحاء العالم إنه السوداني أخو السوداني وين ما كان، وقدر ما كان نحن مختلفين جوا لكن برا قاعدين نتآخى ونختلف، ودي المحرية في أهلنا في كل بقاع الدنيا.
1: ودي سماحتنا المعروف معروفين بها دائما في كل بقاع العالم. محل ما يمشي السودانيين دائما بيحتفظوا بطيبتهم وإنسانيتهم وجمال روحهم، ودائما السودانيين مختلفين في كل حتى يمشوا فيها. دائما أقول لكل مغترب راجي إنك ترجع بالسلامة، البيوت منتظراك والأهل والأصحاب والأصدقاء والرفاق، كل الناس راجين رجعتك من جديد. أرجوك وإنت في الغربة حاول إنك تحافظ على نفسك قدر الإمكان وتتذكر الهدف الأساسي اللي خلاك إنك تطلع وتسيب الأهل.
0: بعض الصور اللي محتاجين نرفع وعينا بها في الحلقة دي عن أوضاع المغتربين خارج. أنا عايزة أقول إنه الناس ديل بيدفعوا كلفة باهظة جداً، بيشتغلوا دوامات وعدد ساعات كبير جداً مضاعف، بيشتغلوا في أعمال ما حقتهم ولا بتشبه شهاداتهم وقدراتهم لو كانوا موجودين في البلد. فنحن عندنا بعض الصور المقلوبة عن المغتربين الموجودين برا إنهم دايماً عندهم قروش، أو دايماً بيكذبوا علينا بيقول لنا إحنا معيانين وعندنا وعندنا وعندنا. أنا عايزة أقول كلفة الاغتراب كلفة باهظة جداً، تجي شايلة حبة دولارات وراجع للبلد لكن فقدت الكثير. فخلينا نكون رفقاء وحنينين لما نطلب من المغتربين، وخلينا نكون إحنا بنراعي الشعور والضغط النفسي القاسي لبرودة الغربة وسخانة صحراء لما يكون المغترب مغترب في بيئة ما بتشبه البيئة الربا فيها، فهو مضطر يصبر، مضطر يكون تحت استعباد من نوع جديد، تحت عبودية جديدة اسمها الاغتراب. وما أدراك ما الاغتراب؟
1: مرات بنضغط عليهم كتير، ليه فلان ما رد على تلفوننا، فلان خلاص نسان
0: ننسى فارق التوقيت
1: بالضبط، ولو عارفين هو فياته حتة فياته مكان في الشغل في البيت في راحته في زمنه الخاص، فلان لازم يرد. محتاجين كمان نراعي لأوقاتهم الخاصة، لراحتهم، لشغلهم، لحاجاتهم اللي بيعملوها، ما نكسى عليهم بالكلمات إنك أنت

0: بإنسانة ما تكون دي الزولة المناسبة لك. أي نعم بيتم الزواج، لكنك بتتزوج وفق منظور مادي فقط. فعشان كده لو عندك حب قديم وعلاقة قديمة موجودة، حافظ عليها وبلاش تكسر خاطر زولة قاعدة انتظرتك. جزء من وعينا وجزء من إدراكنا لحقيقتنا إنه القروش عمرها ما بتسوي زول، لكن العرجلة مراحة. وين ما اغتربت وين ما مشيت تراك مصيرك بالبلد السودانية الحرة الأصيلة اللي كان أنت بتعرفها ولا أنت كان ارتبطت بيها زمان. خلينا نقول إنه الاغتراب وما الاغتراب قدر ما بيدينا من راحة وتحسين وضع وبيدينا جنسيات وباسبورات تانية مختلفة، لكن قاعد يكلفنا الكثير الكثير الكثير. صعب جدا إنك تعيش كسمكة خارج بحارك.
1: مرات كمان تشغيلنا الحياة في الغربة والرفاهية اللي بنعيش فيها في الغربة، وننسى البيت اطلعنا منه، وننسى الأهل، وننسى الأم، وننسى الأب، وننسى كل الأهل والأصحاب والجيران والخيلان والعمات وكل الناس بننساهم، لأنه خلاص انصدمنا بالحياة. فدايرين نقول لكل زول مغترب، أرجوك تذكر البيت اللي انت طلعت منه، تذكر بيوت الطين، تذكر المطرة، تذكر شفع الحلة، تذكر الدافوري، تذكر الحاجات السمحة اللي كنت بتعملها معانا. وارجوك دائما خليك محضر خير في كل حدة.
0: الاغتراب بقدر ما فيه من فوائد بقدر ما عنده كلفة باهظة. شاركنا لو انت مغترب، انت بتعاني شنو انت في الغربة، وبتتمنى لما ترجع السودان حترجع كيف، وشنو أكتر حاجة فارقة معاك وإنت في الغربة، شنو أكتر حاجة كانت معاك صعبة، قدر شنو ممكن يكون اغترابك حصيلته السراب، ولا اغترابك كان رجعت فيه تاني لتراب الوطن تتمرمغ فيه. أنا وإنت موعودين بإنه إحنا نتناقش في حلقات تانية عن الاغتراب وأضراره وأثاره، لكن رجاء في المحبة حافظ على هويتك السودانية، ربي أولادك كسودانيين، لأنك أنت بكل الأحوال سفير للسودان بدون تكليف.
1: ولو كمان في يدك عزيزي المغترب إنك تساعد، أرجوك ما تبخل ولو بحاجة بسيطة، تقدر تمد يدك وتساعد ناس كثيرين جدا بيعانوا كثير في بلدنا السودان.
0: جمال الغربة ممكن تغيير مكان، ممكن تغيير وضع، ممكن مشيت بحثا عن الأمان، لكن أصلاً ما بيبقى زي بلدنا الحنين والحلو السودان.
1: حيفضل دائماً بلدنا السودان منتظرك، وترجع بخبرتك، وترجع بجمالك وبإنسانيتك وبطيبتك وبحبك للناس وحبك للبلد، منتظرينك ترجع بالسلامة دائماً.
0: كل الناس اللي بتسمعنا عبر أثير راديو سمر، كنتم وكنا حضوراً أنيقاً في حلقة ناقشنا فيها عن الاغتراب والأسباب اللي ممكن تخلي السودانيين يغتربوا، وكيف نحن بنتعامل في بلاد الاغتراب. تحية لكل سوداني أصيل موجود خارج الوطن، وربنا يرد غربتكم، وتأكدوا إنه أهلنا في السودان لسه منتظرين رجعتكم، منتظرين وجودكم في نصنا، وما في زول بيسد فرقة زول. أترككم في أمان الله وحفظه، إلى جديد اللقاء، وقعدوا بخير.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بالكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما. ربما وانت بتسمعنا واحد بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: صباحكم خير وصباحكم عوافي وصباحكم رضا وصباح الجمال وأحلى صباح عليكم في يوم جديد بديناه. كان بحلقات بديته أنا كان مع هيثم ومشينا فيه كم حلقة، وفي الآخر جيت خدتوني في حلقة قبل نهاية الأسبوع، حلقة حسيت إنها حتكون فاصل أو هجر على للأولى، فقدر ما حاولت إني أضيف زول معي أخذ زول معي، في الآخر كل الناس بصمت إنه أنا أكون معاكم وإنتوا ضيوفي، فعشان كده أنا مبسوطة جدا جدا بالحلقة دي وحنستمتع فيها مع بعض لأنه حنتكلم براحتنا أول ما المبدأ يتقفل ومعايا المايك ومعايا إنتوا، فدي قمة المدعة. حناخد ساعة وأكتر شوية مع بعض في حلقة فيها موضوع ممكن يكون سهل وفي نفس الوقت صعب، ممكن أي زول يشوفه يحس إنه هو ده ما حقه، لكن في الحقيقة هو ده حقه خصوصا في الوقت اللي احنا فيه. ففي أحلى صباح عليكم في حلقة الليلة، وبقول لكم صبحوا علي زي ما أنا صبحت عليكم. فحلقتنا الليلة حنتكلم فيها على موضوع العمر، العمر والبيحصل فيه والعمر والمفروض نعمل فيه شنو، عمرنا هو اللي بيحدد مصيرنا ولا نحن بنحدد مصيرنا بنفسنا، والعمر ده بيعدي كده خصوصا نحن في عندنا كم سنة كده اتاكلت من عمرنا ما عارفينها مشت وين. فراكم شنو نمشي كده في رحلة من البداية مع بعض ونشوف العمر ده هو اللي بيحدد مصيرنا ولا نحن اللي بنحدد مصيرنا ولا المجتمع هو اللي بيحدد مصيرنا ولا منه الداخل في تحديد المصير بتاعنا، ونبدأ حلقتنا. رأيكم شنو كده؟ أقول لكم أديكم سؤال كده أنا فكرت فيه مع نفسي، أخذ الحلقة دي كتجربة مع نفسي أنا، إنه لو في لحظة زي ما أنا جبت جهاز كده قدامي وضغطت زر كده لقيت رشيدة دي تاريخ ميلاد اختفى من كل الورق، ما في زول عارف حاليا أنا تاريخ ميلادي شنو وما عارف عمره شنو، حتى أنا كده دي فرصة جاتني، كل زول كده تخيل دي فرصة كده جاته من الصباح قال لي ولا لا أول فرصة كده جاتك إنه كده تاريخ ميلادك السنين الفاتت اتلغت من عمرك، هتعمل شنو؟ هتفكر في شنو؟ في شنو هتلغيه وفي شنو هتجيبه جديد؟ هتحس إنه دي فرصة جاتك جديدة إنه تاريخ ميلادك إنه اتلغى من الورق، ما في زول الليلة بحدد لك عمرك أنت 20 30 40 50 60، التحدي اللي هتخطه مع نفسك شنو؟ فده سؤال أنا هخلي الناس هي تجاوب عليه، هخلي الناس هي كل زول يفكر فيه قبل ما نبدأ محاورنا وقبل ما نبدأ حلقتنا، يحس إنه ده كده فرصة جاته، هيعرف من اللحظة دي إنه هو قيمة عمره شنو، هيعرف إنه منو اللي بيحكم حياته، كان هو رابط عمره ورابط حياته بسلسلة اسمها سن كم، ولا رابط حياته بمقدرته بإمكانياته بشخصيته بالعايز يعيشه والبحلم به هو. فدي فرصة كده أخذها كده من البداية لك وأشوف إنها هدي في الوضع الحالي في الظروف اللي احنا فيها الحالية في الكم سنة الفاتوا ممكن يكون قبالة، كان في برضو سنتين برضو اتاخدوا ما في زول تخلي أنجز فيهم الحلم اللي هو دايره، ما في زول حقق أو مشى بالخطوات اللي هو كان راسمة لحياته، فبقت عندنا مشكلة حاليا في العمر. ممكن نقول حاليا الأجواء بدأت تهدى، كل زول بدأ حتى لو ما الأجواء بدأ هو إهدى جوا نفسه، بدأ يشوف هو حيعمل شنو، لما عاوز يشوف هو حيعمل شنو لقى فيه كم سنة عدت، كان عمره 20 لقى روحه داخل 25، كان عمره 35 لا أنا كده داخل في 40، والعمر 45 لا أنا كده داخل في 50، فهعمل شنو؟ في شنو سكة قدامي أنا هعملها؟ فحصلت ربكة. أنا ممكن الحلقة دي زي ما قلت لكم فكرت فيها، وبما أنه أنا ممكن أكون هنا عندي صفة فيني في ناس عارفينها ممكن انديو ترنيم كم مرة بقولها، انه انا ما قاعد اتغيط بالعمر، قاعد اقول الانسان طاغة، الانسان عقل، الانسان عنده حرية اختيار ومسؤول عن اختياراته، فيبقى من حقه انه يختار الحاجة اللي بتناسبه، مش عشان ارضي بها ناس ولا عشان قيود، لا، الحاجة ترضيك انت وتكون تحت مشيئة ربنا انك انت اعملها. فبقول لهم انا طبعا مسميهم مكتب الطاقة الايجابية، فبقول لي لا، انت الطاقة الايجابية. فكلمة الطاقة الايجابية دي او العمر، فحسيت انهم الاثنين مرتبطين جدا جدا جدا مع بعض في نقاط مهمة. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه الليلة، منو اللي قال العمر هو اللي بيحدد مصيرك؟ منو اللي قال الكلمة دي؟ منو اللي خدتها؟ انت اللي خدتها ولا لقيتها مخدودة؟ ربنا اللي خدتها ولا المجتمع هو اللي خدتها؟ لو ربنا هو اللي خدتها قال العمر هو اللي بيحدد مصيرك، هو اللي بيحدد إيمان الإيمانيات بتاعتك، هو اللي بيحدد إرادتك، هو اللي بيحدد إنك تعيش شنو ما تعيش شنو، هو اللي بيحدد تلبس شنو ما تلبس شنو. أوكي، ونحن كده نختم الحلقة. لكن لو كان ده المجتمع ودي آراء ناس، تخيل لي إنه عمرك يستحق إنك أنت تفكر فيه تاني، يستحق إنك أنت تديه مساحة، يستحق إنك تعيشه، لأنه اليوم اللي بيعدي من عمرك ما عنده بديل. دي الحاجة الوحيدة اللي ما عندها بديل. أنا ممكن أبدل نظارتي دي بالنظارة دي، ممكن أبدل الجهاز، ممكن أبدل المايك، ممكن أبدل شغلي، ممكن أبدل لبسي، يجيني تعويض بدله. لكن ما ممكن اليوم البعدي من عمري يكون عندي تعويض بدله. يبقى عشان سن أو عشان نظرة مجتمع أنا أخلي الفات مشى وأضيع الجاي وأكون أنا واقف في محلي؟ أنا فكرت فيها كده ولقيت إنه حقيقي إنه ربنا ما خدت لنا قانون قال ما تعيشوا حياتكم، لا، ربنا قال كلمة واحدة، قال أنا أديتكم وجيت وخديتكم، جهزت لكم الكون ده وديتكم كل حاجة فيه عشان تكون عندكم حياة، وحياة أفضل، حياة كاملة بكل تفاصيلها. أيوة، في قوانين ربنا خدتها لنا هي أو إرشادات، ما نقول قوانين، نقول إرشادات مرتبطة بالحرية إنه نحن نعيش حياتنا. لكن جينا شلنا الكلام ده ودخلناه جوا إطار اسمه المجتمع ونظرة المجتمع. وحلقتنا الليلة دي ما هي عشان الناس يقولوا ده تمرد على المجتمع، لا، ده استرداد لحقك. انت لو كنت شاب وبتسمعني، عندك كم سنة ضاعوا من عمرك؟ من حقك انه تعرف كيف تعيش الجاي وتعوض فيه السنين الفاتت. لو كنت إنسان عمرك 40 عمرك 50 زينا كده في السن ده اللي هو السن الوسط، ولا أنت حتقدر تبقى عمرك 20 15، ولا أنت بس وصلت السن اللي أنت خلاص طاقتك فيه وانتهت، السن في الوسط اللي فعلا أنت بتتلفت فيه شمال ويمين، أنا هعمل شنو في عمري؟ هتلقى نفسك أنه في الناس خدتوا لك كده قيود على يدينك، في نظرة كده تخطط عليك، هتعمل شنو؟ هتعيش ولا هتستسلم؟ هتمشيها كده زي ما تجي ولا هتقول لا أنا أشوف الدنيا فيها شنو؟ كده أشوف أنا لو في ناس دخلت معاي من الصباح، رأيكم شنو صبع عليهم ونشاركهم معانا في موضوع العمر، وهل العمر هو اللي بحدد حياتنا؟ لو كان العمر يا أخواننا هو بحدد مصيرنا، يبقى نحن حقيقي في وضع محتاجين انه نحن نفكر فيه، لانه العمر في سنين سرقت منه ونحن لسه عايشين. فرايكم شنو؟ كل زول يفكر في السؤال ده ويرد علي. نشوف معانا احمد، علي احمد بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا استاذ علي، بصبي عليك الليله طبعا، قاعده لكم انا كده براي وجاي اتكلم في العمر، والحلقة دي تحدي، لأنه أنا ما مقتنعة بأنه العمر هو اللي بيحدد مصيرك. لا، أنا بقول طاقتك، الإيمان بنفسك، الإيمان بالقوة اللي ادك، الإيمان بالنعمة اللي ادك ربنا، هي اللي بتحدد مصيرك هو شنو. طيب يا علي، شاركني في الحلقة وقول لي هل العمر هو اللي بيحدد المصير، ولا دي نظرة المجتمع هي اللي خدته لينا؟ بيقول حباب راديو سمر والأستاذة الجليلة وكل المتابعين، يا صباح الخير عليك. عندنا إبراهيم محمد العلامة، يا أستاذ إبراهيم صباح الخير عليك. أنا شخصيا لي فترة ما شفتك، أو ما سمحت عنك حاجة أو ما تقابلنا في حلقة. يا أستاذ إبراهيم الليلة شفتها أنا دخلوني كده وقفلوا علي الاستوديو ده وخلوا لي كرسي ده فاضي، قال لي أنت والجمهور والتحدي بتاعك والعمر، وأنه الإنسان من حقه أنه يعيش الحياة بطريقة يحس أنه راضي بيها في سنه، ومع المجتمع يكون راضي والناس اللي حوالينه راضين وهو مبسوط حاسس أنه كل يوم غيم ما عايش بين ندم. في أستاذ إبراهيم شاركني في الحلقة دي وقل لي نظرتك للعمر شنو، خصوصا نحن في سنين اتسرقت من عمرنا بدون من حسابية. بيقول صباح الأمان العطرة، أحبتي الكرامة الطيبين الطاهرين، صباح يحمل الأمل المشرق الأستاذة الجميلة رشيدة. يا صباح الخير عليك، لا أنتوا جميلين بجد، وأنا عارفة أن المتابعين يعني حاجة كده إبداع، حاجة بيشاركوا. عندنا في ريال كمال يا صباح الخير عليك، عندنا نفيس عمده بيقول صباح الخير، يا صباح الخير عليكم وبصبي على كل زول. عندنا عباس بيقول فعلا، هل فعلا العمر هو اللي بيحدد الحياة ولا انت اللي بتحدد مصيرك؟ طيب تاني ما ظهر لي معاي زول، فمنتظر الناس تشارك معاي وتقول. انا هنا اشوف في منه، لا ما لقيت. طيب تمام، رأيكم شنو كده ناخد لنا جولة كده بسيطة مع بعض ونتكلم على نقطة أنا حقيقة حابة إني أنا أخش فيها معاكم، النقطة بتاعت الجدول الجاهز اللي إحنا بنستلمه كده في حياتنا. حقيقي في جدول كده جاهز نحن بدون له في حياتنا، جدول مكتوب فيه شنو بقسم لنا فيه حياتنا. مكتوب فيه إنه لو عمرك 20 المفروض في السن ده انت تكون قريت جامعة، المفروض في السن ده انت تبدأ تتخرج. عمرك 30 المفروض خلاص تبدأ تشيل الحلمك ده تخطها في الواقع. عمرك 40 المفروض تكون انجزت. عمرك 50 المفروض تكون خلاص عملت بيت وعربية وعيال، وده لو كان راجل أو مرة. عمرك 55 أبدأ يلا شطب في الدفتر بتاعك. عمرك 60 نجيب لك العنقريب والسرير وكده وشوية رادي، أو زمان كان رادي كده في الترابيزة، أنا ما عارفة حيكون واسي حاليا هشنو. وخلاص بدت العزلة من الناس ومن المجتمع. طيب لو عمرك 60 ولسه عندك 20 سنة حتعيشهم كيف وانت جواك لسه في أحلام، لسه جواك في طاقة، لسه جواك في أفكار، لسه جواك في رغبات عاوز تحققها؟ يبقى في حاجة اسمها سين المجتمع اتخطى حوالينا، في وهم كبير اسمه السن المناسب لكل حاجة، يبقى اسمها أنجز كل حاجة في وقتها. لا، في ناس كتير عمره 20 سنة ما عارف الحد السيه تعمل شنو، عايشة جوا روحها بروح عمره 80-90، في ناس عمره 70 سنة بتفكر وعايشة روحها روح شباب، عايزة تنجز، لسه عندها حاسة بطعم الدنيا، لسه عندها أفكار، لسه هي عايزة تشوف الدنيا فيها شنو. فهل ده صح ولا غلط؟ هل ده نحن نديه ليهم ولا لا؟ طيب حاليا أنا بتكلم من أرض الواقع، أولادنا عمرهم زي ما أنا كنت بديت، كنت أولادنا عمرهم 20 سنة، في 5 سنين كده يعني يمكن نسبة بسيطة هي اللي عرفت أنجزت فيها حاجة. في 5 سنين كده في ناس لحد 3 سنين خدت يدها كده وقاعدة بس بتفكر، لحد زي الاثنين والاثنين زي الأربع والأربع زي الخميس، وده أسبوع وده شهر وده سنة. نحن بدينا سنة وهو الليلة بداية شهر جديد كده، 7 شهور نحن داخلين في الشهر السابع من سنة. 7 شهور دي اتحسبت من عمرك، هيعدي عليها 3 شهور هتبقى دي سنة اتقفلت، يبقى كده انت تميت 25 تميت 26. وبعدين لما تخش 50-60 هتكيف يا اخوانا. في حاجة نحنا بدينا نخاف منها حقيقي اسمها البدايات الجديدة، او ده نحنا الخاتنه لنفسنا، انه نحنا عندنا خوف من البدايات، ورغم انه نحنا في وضع حاليا نحنا في وضع ونحنا في ظروف لازم كل شيء بادي من اول وجديد. لو بيتك موجود انت عاوز تبدل بيت ده من جوا اول وجديد، لو العفش سهل تجيبه، لكن احنا ازمتنا انه نفسنا روحنا دي بعد الازمه اللي احنا عدينا بيها لازم نبداها من اول وجديد. كل زول بدأ يفكر طيب أنا أنا أنا في الجاي هعمل شنو؟ خلاص في خسارة، هتعامل مع الخسارة دي كيف؟ هأخد فيها شنو؟ هأعمل فيها شنو؟ ده السؤال الطارح نفسه. خد خسارتك وخد عمرك وخد الحياة قدامك. أنا ما عارفة الليلة أنا عمري مكتوب فيه كم، ما عارفة هعيش قدر شنو. هعيش لحد بكرة، هرجع بيتي، ما هأرجع، هكمل الحلقة دي ما هكمل، لكن جواي إيمان إنه ربنا مديني عمر هأعيشه بكل دقيقة ومسؤولة عنه، والله اداني فيه وجهز لي كل الإمكانيات اللي أنا أعيش بيها، عقل قلب مشاعر صحة كون أنا أقدر أديره. يبقى الخطة بتاعتي جاهزة، يبقى تنفيذها، أنا حانفذها على إرادة ربنا ولا حانفذها على المجتمع. المجتمع نحن للأسف الشديد نحن كمجتمع سوداني، وأنا تاني بعيد وبقول إنه الحلقة دي ما تمرد على المجتمع، لكن استرداد لبعض الحاجات اللي كانت غلط، استرداد لبعض الحاجات اللي عشناها غلط في حياتنا، أو كنا شايفينها بتنفع للوقت اللي كان حاصل، لكن حاليا الوقت اللي احنا فيه والمرحلة اللي احنا داخلين لها في حياتنا بظروفنا بتطلب انه كل زول يعيش الحياة يعيشها بكل تفاصيلها. نحن ما حنقدر نحكم على الناس، نحن ما حنقدر ينفع تاني نقيد الناس بنظرتنا، نحن ما حنقدر نقول للناس لا انتوا كبرتوا، لا الليلة داري درس، ابدأ دراسة، عمري 50 سنة عايز أبدأ دراسة، أبدأ دراسة. عايز الليلة أنا شغالة في وظيفة كانت 25 سنة أنا شغالة فيها، حصل فيها خلاص خلل، حصل عجز، بقت ما موجودة، يلا الشغل الجديد بيتطلب إنه أنا يكون عندي مهارات جديدة. المهارات الجديدة أجيبها من وين؟ اللي بقى أنا لازم أمشي أدرسها. يلا 55 سنة فكرت إني أنا مش أخش لي فصل أو أدرس، القاعد جنبي بيجي عمره 15 والقاعد جنبي بيجي عمره 25، أنا حاسمع شنو؟ نحن حنسمعه شنو؟ هل نحن حنبقى ندفعه لقدام حنقول له برافو عليك، حنقول له كويس، ولا حنقول له خلاص الزمن فات أنت حتعمل به شنو؟ يا زور ما تكبر دماغك، ما تعيش الباقي من عمرك وانت ساكت يا أخي، انت حتغامر المغامرة دي للشباب. يا أخوان خليني أقول لكم كلمة حقيقية وكلمة لو في زول محترض عليها يتواصل معي ويكتب لي يقول لي يا رشيدة كلمتك دي غلط، ربنا أدانا روح والروح ما بتعجز، الروح ما بتكبر، الروح ما بتعمل تجاعيد، الروح حرة متجددة، لكن ودانا عقل، لكن العقل ده هو اللي عنده أثر كبير فينا، العقل هو اللي بيعجز، أفكارك هي اللي بتعجز. دي وجهة نظري، لو هي صح قولوا لي صح، لو غلط غلط. عقلي ده ممكن يعجز، عقلي ممكن يعجز بتين لما يرفض ويستسلم للواقع ولقيود العلي، لما يرفض ويستسلم لأنه أنا في سن معين المفروض ما أعمل كذا، مفروض لا مفروض أعيش بقيود المجتمع المفروض علي. أنا ما بقول ضد المجتمع، لكن القيود دي لو حتسرق حياتي، القيود دي لو حتحدد مصيري، يبقى لا أنا هاخد حد وهبدأ أفكر أنا من جواي عايزة أعمل شنو. ما هو اللي بيفكر إنه من جواه عايز أعمل شنو ما معناها إنه بيفكر يعمل حاجة غلط. أنا ما بقول الليلة الناس تغير شكلها بمصهر تاني، ولا بقول الناس تمشي تهد العندها، بقول لا نحن محتاجين نجود العندنا، ندي مساحة لأمهاتنا، ندي مساحة لآبائنا، ندي مساحة للناس الفقدت ناس، ندي مساحة لكل زول خطط حياته بحريته الكاملة عشان نعرف نعيش صح في الفترة الجاية. كذا أشوف الناس دخلت معي وحاول نطلع لنا فاصل، وكل زول يقول لي وجهة نظره شنو في إنه هل أنت اللي بتحدد مصيرك ولا عمرك هو اللي بيحدد المصير. أنا طبعا عندي مشكلة تغيير النظارات، فكنت قاعد أخلي الناس تقرأ المتابعين فأخش أقرأها لكم. أنا دي في ريال كمال بتقول السلام عليكم، معكم في ريال كمال، بتقول أول حاجة أنا ما مؤمنة بجملة كبرتي خلاص، الله عليكي كبرت خلاص دي نهاية. منو اللي قال العمر بحدد مصيرك؟ العمر رقم في البطاقة بس. أنا بعرف ناس بدوا قراءة الجامعة بعد 40 ونجحوا، وبعرف ناس فتحوا مشاريع وهم عمرهم 50 سنة وبقوا غدوة. المصير بحدد قلبك، إصرارك وحلمك اللي أنت مصدقاه. طالما بنصحى كل يوم وفينا نفس معناها لسه عندنا فرصة. المجتمع ممكن يقول لك فاتك القطر، قولوا ليه وأنا برايا البسوق القطر، ما تخلي زول يخط لك تاريخ صلاحية أحلامك. في رسالتي لكم أبدو هسي صغير كبير ما بهم، المهم تبدو. يا فريال صدقيني أنا بحييكي بحييكي بحييكي بحييكي، وخليني أشاركك بتجربة شخصية ما جاية من بعيد. أقول لك أنا رشيد القدامك دي، أنا درست جامعة مع أولادي، أنا كنت بمتحن في لجنة، ولدي مش الأول، ولدي الثاني بمتحن في اللجنة الثاني. أنا كنت أدبي وهو كان علمي، فكنا بندرس مع بعض، وولدي الكبير كان ماشي قدامنا بسنتين فكان صعبنا في الجامعة. فأنا كان حلمي إنه أنا أكون أخش الجامعة. أيوة قريت في البداية زي ما بقوله زول بتاعت حسابات، لكن كان حلمي إنه أنا يكون عندي في حاجة مشاركة بيني وبين أولادي، والظروف تهيأت إنه أنا أخش أذاكر له أنا وأحفظ المنهج، فقررت إن أنا أمتحن. فهل ما كان في احتراط؟ لا، كان في احتراط. أنت حتراعي أولادك ولا حتقري أنت؟ الوقت اللي أنت بتقريه دا كالبنت قاعدة في نص الكتب، لا اهتمي بأولادك خلوهم هم اللي ينجحوا. فلا، وجودي معاهم ومشاركتي معاهم يا فريال أخلتهم أدت ولدي يعني دافع إنه يذاكر أكتر، وكان في تنافس حاصل بيناتنا، وكان جميل جدا إنه إحنا بنصحى الصباح ونمشي الامتحان والشهادة السودانية دخلين مع بعض، وأطلع وبكون قاعدة بفكر فيه وحلة ولا ما حلة. ولما جت النتيجة قدمنا الجامعة مع بعض ودخلنا الجامعة مع بعض، كنت أنا وأولادي الاثنين بنصحى الصباح بنخش الجامعة مع بعض. هم كانوا خدت لي حدود وشروط كده، ما تجينا في مدرجنا ما تخش لينا، لكن كان جميل جدا. تجربة 4 سنين عدت جميلة جميلة بمعنى جميلة، فكانت تجربة حلوة. في الناس اللي وقفت معي، وفي الناس اللي قالت لي لا انت حتعملي بالشهادة دي شنو، انت خلي بالك من أولادك، انت ولدك طول.

0: ما تغيّدت بالسن وما تغيّدت بالكلام. لا أنا كان ممكن أكون عادي قبل 5 سنين، لا أو مجرد حلم بعيشه، لكن طول ما أنا تحديت لا وكسرت القيود وعملت حاجة صح التوفيق كان من ربنا. فيا فريال معلش أنا شاركتك بالتجربة، دي تجربة شخصية تأكيدا لكلامك. نشوف تاني معانا في ياسر يحيى بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا ياسر. ياسر شاركنا بيقول لنا، بتقول لنا رأيك شنو، رأيك شنو في الحلقة، رأيك شنو، هل العمر هو اللي بيحدد المصير ولا لا؟ ولو كان العمر بيحدد المصير طيب بالثلاث سنين ولا 4 سنين بتحت الحرب دي احنا هنعمل فيها شنو؟ اللي تشالت مننا بأيامه وبساعاته وبدقائقه نحن هنعمل فيها شنو؟ هل نحن هنقعد نبكي ولا هنقول دي ما محسوبة من عمرنا ولا هي ما حاولت ما أثرت فينا؟ لا دي أصعب سنين ممكن تكون يتحرر، يعني شالت الحرية بتاعتنا، غيرتنا، كونت فينا شخصيات جديدة. طيب خلينا كده نحاول نطلع فاصل، ولما نرجع عاوزين نتكلم في ياتو خطوات أنا أعملها وفي ياتو سين أنا المفروض أعمل شنو، شنو المسمح لي أنا أعمله في السين ده وشنو هم ما مسمح لي أنا أعمله في السين ده، رغم أنه كلمة مسمح لي دي أنا برضو عندي فيها تعليق. شوف أنت لو كان عمرك 30 أنت عاوز تعمل شنو، لو كان 55، لو كان 15، لو كان 20، وإنت لو عمرك 20 سنة بتفكر للزول العمر 55 سنة أنت شايف اللي المفروض يعمل شنو ما يعمل شنو؟ سؤال ده لأولادي ولبناتي. أنا أولادي في سنكم 25 و30، هل من حقهم يدوني أنا قرارات أنا أمشي بها؟ هل من حقهم يرسموا لي حياتي؟ هل من حق المجتمع أنه يخط لي أبدأ من وين وأقفل شنو وأفتح ياتو باب؟ والذي حرية بتحت حريتي أنا وإرادتي أنا وأخذتها تحت بند مشيئة الله واللي يرضي ربنا واللي يرضي نفسي، وده ما معناه انه انا عايش لنفسي ومعاي للناس الحواليني. في توليفه كده لازم نحن نعملها ولازم نحن نعيشها، ولازم نحن مرات بنحكم بمتهمين انه نحن الكبار بنقول الجيل وبنصدر قرارات على الاجيال اللي قبلنا وبنصدر قرارات على الجيل اللي جاي بعدنا اللي هو جيل اولادنا، بنقولون انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. الليله احكي سوا الليله اللي بيسمعني، لو جاء أبوك قال لك أنا بكرة أنا ماشي أقرأ، لو جات أمك قالت لك أنا بكرة بفكر إني أنا أقرأ وأطور نفسي وأعمل مشروع، لو جاء خالك العمره 55 أو 60 قال لك أنا عايز أتزوج، لو جات خالتك العمره 50 سنة قالت لك أنا قلبي دقة وبحب ودايرة أبني حياة، ردك هيكون ليها شنو؟ هتقول ليها شنو؟ هنرجع لنقطة القطر، إيه القطر والعمر، ولا حتحس إنه هذا حقه. كل زول يرد لي وشاركوني وقولوا لي رأيكم، نحن محتاجين حقيقة عشان بدينا نرتب حياتنا بعد فترة صعبة جدا، فترة الحرب. عاوزين نشوف كل زول خدت لنفسه شنو وخدت للناس اللي حوالينه شنو، رأيكم شنو؟ نطلع فاصل ونرجع.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين ناخد رسالة كده جميلة جدا جدا جدا. الرسالة دي جات من صديق، أنا فعلا دي اللي خلتني أنا أتبسط جدا بالكلام اللي احنا قلناه. الرسالة من صديقنا اسمه كور، بيقول: صباحكم خير، أسأل الله أن تكون صحتكم بخير. بيجت حكاية طموح، عدم سماع تشوش أصوات آخرين. قال: أنا درست مع خالتي في فصل واحد، والآن هي رئيسة اتحاد المرأة في أعالي النيل. إذن طالما روح الله موجودة كل شيء ممكن. أعد لكم الرسالة دي تاني. كور بيقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، وخالته هي حاليا رئيسة اتحاد المرأة في أعالي النيل. بجد حاجة تشرف، حاجة تفتح النفس، حاجة تخلي الإنسان أحس إنه الموضوع فعلا كان يستحق إنه نحنا نتكلم فيه، يستحق إنه نحنا نقول لا. أدوا فرصة للناس تعيش حياتها، أدوا فرصة للناس إنه كل حاجة تكون في وضعها المناسب، في وضعها الحقيقي. ما نكون نحنا السلسلة اللي بتغيد الناس، ما نكون نحنا اللي بنخد حدود للناس. في سؤال بيطرح نفسه كتير: هل العمر هو المعيار ولا هو مجرد رقم؟ في ناس كتير بتقول لك العمر مجرد رقم. أنا واحدة من الناس قاعدة أقول العمر مجرد رقم، ربنا أداني له عشان أجز به الزمن، ما عشان أجز به إنجازاتي. إنجازاتي عمرها ما محددة بعمري، ما محددة بإنه أنا بعمل شنو وما بعمل شنو. المفروض أنا يكون عندي إنجاز أنا بعمله وفياته سن. فأكبر دليل الليلة الرسالة الرسالة صديقنا كورة اللي بيقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، دي معناها شنو؟ ممكن زول يقول لي لا، ما هي خالته دي ممكن تكون كانت معه في نفس السن. خلينا أقول لك لا، ممكن يكون قاصد إنه خالته حصلت التعليم ودرست معه، فدي حاجة جميلة. طيب نحن عندنا سؤال طبيعي قاعد نزله لأي زول نحن بنلاقيه: أنت عمرك كم؟ أنت وصلت كم؟ في التسين. أو لو ما سألته بعين لو كذي زول ده خلاص، زول ده ما عدد عليه، يعني هو لسه بيفكر. كأنه الفرصة إن إحنا المفروض نعيشها بنحددها بشنو؟ بعمرنا. كأنه نحن في المجتمع، أنا معاك، أنا موافقة جدا إنه في مهن بتتحدد بالعمر، إنه في مهن لازم لها سن معين، لها شكل معين، لها مواصفات معينة. يعني مثلا الناس في الرياضة، أيوة من حقهم إنه يقول لك الزول ده وصل سن معينة، لا بعد كده ده بقى صاح وبقى ما صاح إنه يعيشه. ده موجود. فأنا بحاول إني أنا أتكلم في نقطة إنه نحن رابطين فرص الناس بالحياة، والفرص اللي احنا بنديها اليوم مربوطة بسنهم. بقينا حولنا العمر من بركة، حولنا العمر من نعمة ربنا ادانا لها وفرصة نحن نعيشها، لقاضي احكم علينا. وقاضي ما بيحكم برأفة، قاضي قاسي جدا، قاضي ممكن يصدر احكام تخلينا نحن في وضع سيء، خلينا نحن يعني حياتنا دي تنتهي. أنا بحاول إني أنا أطلع كم رسالة معاي. طيب سوري على اللخبطة اللي حصلت، أرجع لكم تاني. كنا بنتكلم عن إنه نحن لما نسأل زول عن عمره، هل نحن عشان نديه الفرصة اللي يعيشها، وهل نحن حولنا العمر لقاضي وخطيناه هو المقياس؟ طيب دي من ضمن الحاجات ان احنا كمجتمع سوداني عايشينها، بنحرم على الانسان الوصل سن معينة انه مثلا يرتبط. موضوع الزواج ده موضوع حساس جدا جدا جدا عندنا نحن كمجتمع سوداني. نحن كمجتمع سوداني بنسمح لحاجات بسيطة تحصل، لكن لو جاء الليلة زول كبير، وبالذات لو كانت امرأة فاتت سن معين بعد اللغب البايخ جدا ان احنا بنقوله، بنجي نديها نقول لها لا ممنوع، ممنوع انك ترتبطي، ممنوع انك تتزوجي، حتبدي حياه ليه؟ طيب لو ناس راجل كبير هو لسه بيفكر في الحياه، هو لسه عاوز يعمل شنو؟ بنظر الاحكام، رغم انه في فرق كبير جدا جدا جدا بين انه عمرنا كبر وبين خبرتنا في الحياه، بين انه العمر ده هو شنو وبين انه انا اقدر اعمل شنو وانا انا انا في العمر ده. طيب هل التقدم في العمر هو اللي بيحدد خطواتنا ولا في فرق بينهم؟ انا تاني برجع بقول لكم العمر ربنا ادانا له نجز به الايام والوقت، ما ادانا له عشان هو يحدد الايمان بتاعنا، يحدد الاراده بتاعتنا، يبقى هو القدره. نحن المجتمع خدتلينا كده كذبة كبيرة يسمى العمر ده هو المقياس، وخطين اللي خدونا عمر كبير، كذبة كبيرة جدا يسمى العمر ده هو البسرك حياتك، العمر ده هو اللي بحدد انت تعمل شنو وما تعمل شنو. دي صدر علينا المجتمع، الفكرة دي صدر علينا المجتمع، الفكرة دي غلط غلط غلط من بدايتها لنهايتها غلط، ما محتاجينها حاليا. لو كانت بتنفع زمان هسه حاليا يا اخواننا حقيقي الخطوه دي نحن عايزين نبعد منها بعيد، عايزين نخليها ورانا زي حاجات كثيره نحن في الفتره الجايه حنخليها ورانا او بدينا نخليها ورانا. نحن كمجتمع بدينا ندي سلطه اكبر للعمر وللسن اكثر من الانسان نفسه، ما قاعدين نحط الانسان ده قدامنا ونقول له انت عاوز شنو، انت رغبتك في شنو، انت شنو اللي بيسعدك. من الليله الجاب زول كبير في السن وساله انت شنو اللي بيسعدك، انت عايز شنو، انت بتقدر تعمل شنو. عشان كده مرات بقول انه هل المجتمع ممكن يبقى لنا السبب في انه يسرق حياتنا؟ هل المجتمع ممكن يسرق حياتنا؟ أيوة المجتمع ممكن يسرق حياتنا، ممكن يسرقها، وسرقة خطيرة جدا. أنا لو في زول الليلة سرق مني قروش في في في في محفظة أعرف أنا أعوضة. لو الليلة في زول سرق مني مثلا الجهاز بتاعي ده أعرف أنا أمشي أشتريه، لكن الليلة لو من زول يسرق مني عمري وما زول واحد، ده مجتمع كامل ضدي، ده مجتمع كامل بخط لي حدود، ده مجتمع كامل بخطني في إطار أنا رفضاه، أنا ما عايزاه. فالفترة الجاية في حياتنا بعد الظروف بتاعت الحرب يا أخواننا أسمحوا ما تخطوا نفسكم أنتوا اللي بتحددوا مصير الناس بأعمارهم. الليلة في ناس عايشوا مع ناس 20 سنة، الناس دي خلاص الحياة حصل فقدان كتير لناس، مشت ماتت اتفقدوا. طيب الإنسان اللي فقد زوجته، الزوجة اللي فقدت زوجها، هل نحن بنظرة مجتمع خلاص هنخطه في قالب كده ونقفله عليه، هنقول له شيل مشاعرك، شيل رغباتك، شيل فكرتك في الحياة، غطي شيل جزء منها كده أكفله بعيد أرميه في البحر ما دعيشه؟ لأنه نحن كمجتمع عندنا فترة كده في عمرنا مغطينا، يعني العمر ده لو من قولوا من 20 لحد 80، في من 50 60 65 دي خلاص نحن بدينا نغطي، نشيل الزمن كده ونغطي به وأجزاء من حياتنا ما نعيشها، رغم إنه نحن بنشوف وبنعاين وبنقول يا شوف الناس البرة دي عايشة كيف، شوف الزول الكبير ده مبسوط كيف، شوف الزول الكبير ده وشه منور كيف، ليه ما وشه منور وليه ما يعيش مرتاح؟ لأنه مدينه حقه. لكن احنا كمجتمع سوداني، وما بنتقد المجتمع السوداني عشان أتفهم صح، لا أنا بقول إنه نحن المجتمع كان مغيدنا بغيوت زمان بتنفع حاليا ما بتنفع. والكلام ده مش للناس الكبار بس، الكلام ده حتى للشباب. ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما حأرجع الجامعة عشان أنا خلاص في 5 سنين ضاعت من عمري، لا ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما حأبدأ المشروع ده لأنه أنا اشتغلت تعبت فيه تعبت وشجيت وسهرت وخلاص بدات جات الحرب شالته حابدة تاني كيف وبيعطوا عمر وبيعطوا طاقة حابدة. الكلمات دي كلمات سلبية جدا جدا جدا, نحن ما محتاجينها حقيقة. نحن ما محتاجين, لو نحن حنمشي خطوة لقدام ونحن عندنا الكلمات دي, لا خلونا نرجع, خلونا نبدأ نشوف نعيد الصيغة بتاعتنا من من من أول وجديد, نعيد الفكرة اللي نحن ماشيين به, لأنه نحن في مرحلة بناء, وبناء ما بناء حيط لكن بناء الناس, بناء فكر جديد. نشوف معانا بشير أبو بلال, نرجع للناس نشوفهم, في ناس دخلت معانا. بشير أبو بلال بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا بشير. يا بشير شاركنا, قل لنا رأيك شنو في العمر, هل العمر هو اللي بيحدد حياتك؟ ولو العمر بيحدد حياتك, سنين الحرب دي هتعمل فيها شنو؟ منو اللي حيجدك ليها؟ في زول كده انت عارفه حيجي يديك كده 5-6 سنين من عمره يقول لك يا بشير شيل السنين دي عيش بيها, ده تعويض لك للسنين اللي فاتت, ولا عندك بقية عمرك المفروض تعيشه وانت حر وبفكرك. معانا ابراهيم احمد بيقول صباح الخيرات استاذه رشيده الجميله. يا اخي اليوم موضوع الحلقه ده انا جرعه امل كبيره جدا, كنت اعتقد اني هرمت ولازم استسلم. يا استاذ ابراهيم, يا أستاذ إبراهيم, أول حاجة أنا بحتذر لك لأنه المرة الحلقة الفاتت أنت كنت رسائلك الرسائل متقرت كلها, معليش أنا مرات الرسائل بتسحب مني, فلكن في ناس في المتابعة أكيد حيتواصل وحيكلموا لك. لا يا أستاذ إبراهيم, ما في حاجة اسمها أنا هربت. طول ما ربنا مديك الروح, طول ما ربنا مديك العقل ومبارك لك في حياتك, الحياة دي ملكك, الحياة دي ملكك, انت المسؤول منها. دي الوزن اللي ربنا اداها لكل انسان في عنده. ربنا اداك ال 24 ساعة, ال 24 ساعة دي بتاعتك, الاسبوع ده بتاعك, الشهر ده بتاعك, السنة دي بتاعتك, عايز تعمل فيها شنو؟ انت عايز تعمل فيها شنو؟ عشان كده انا يا استاذ ابراهيم بدأت الحلقة, كنت لو بضغط الزرار كده في جهاز زي ده تاريخ ميلادك اختفى, هتعمل شنو؟ شنو جوه نفسك انت نفسك تعمله؟ لا يا استاذ ابراهيم, انا بشجعك, عاوز تبدا دراسه ابدا, عاوز تبدا حياه اجتماعيه ابدا, عاوز ترتبط ارتبط, عاوز تحقق مشاريع اعملها يا استاذ ابراهيم. ما في حاجه اسمها انا خلاص هرمت والعمر وقف بي, دي بيقول عليها خدعه اتخطت عليه, اتخطت لينا في حق المجتمع, صدر لينا أفكار, صدر لينا حاجات نحنا ما محتاجين نأسي حاليا في الظرف اللي نحنا فيه وفي الوضع اللي نحنا فيه, ما محتاجين لكلام زي ده. أنا بشكرك يا أستاذ إبراهيم, وبتمنى إنه تكون سامحتنا على عدم الرد المرة الفاتت. معانا ميساء علي. يا صباح الخير عليك يا ميساء. حقيقي يا ميساء أنا كنت منتظراكي, يعني كنت منتظر أشوف وجهة نظرك شنو في العمر, لأنه أنا من جواي قاعد أقول ميساء شخصية, من رسالة من كلامي قاعد أقول ميساء عندها تفكير مختلف شوية, بتعرف وين بتخط رجلها. يعني ده تقديري لك يا ميساء, حقرا رسالتك وأشوف أنت قلت لينا شنو. بتقول يزعي صباحك رشيدة منورة وصباح كل مستمعين وصباحي أنا. قناعات الشخصية العمر ما بيحدد مصيرك, ده يهدد حياتك عديل لما تيجي تقدم شغل تلقى محددين العمر, هتعرفي بعدد ولا لا. أيوة يا ميساء, أنا تكلمت في النقطة دي, كنت كأنه العمر نحن خدتين العمر كأنه أنا أديك الفرصة دي ولا لا بدون إمكانياتي. أنا ممكن الليلة أكون ده جهازي يا ميساء بكتب فيه, ممكن في الدقيقة أنا أكتب 200 كلمة, ممكن يجي واحد عمره 25 سنة لا بكتب لك ما عنده خبرة فيه. ففي حاجات نحن المفروض محتاجة تعديل. أنا معاكي في مهن بيقولوا إنه حددوا فيها العمر, وفي مهن بتحتاج الخبرة, والخبرة ما بتجي إلا بالسنين, بتجي بالمرحلة. أنا بقول كده, فلا في العمر ما يحدد. لو الوظيفة يا ميساء محددين فيها العمر, في وظائف كثيرة مفتوحة, وحاليا الحاجة الجميلة يا ميساء إنه الناس كلها بقت تشتغل عبر الأجهزة, والأجهزة الحاجة الجميلة فيها إنه ما بتقول لك أنت عمرك كم، ولا انت شكلك كيف، ولا انت لونك كيف، ولا انت سمين، ولا انت ضعيف، ولا كأنه انت المهنة دي المفروض تكون تنفذها بشكلك قبل ما تنفذها بمهاراتك. انا معاك يا ميساء، دي حاجة مؤلمة جدا. معانا المكتبة محمد بيقول صباح الخيرات. يا صباح الخير عليك يا مكتبة، شاركنا. العمر عامل معك شنو؟ هل العمر هو اللي بحدد لك حياتك، ولا انت فرصك بتحددها بإرادتك؟ معانا أستاذ جاكسون. يا أستاذ جاكسون صباح الخير عليك. قال أستاذ جاكسون بيقول في الوظائف الحكومية وفي العسكرية فقط يمكن أن يحدد العمر فرصك، رغم أنها تغاد استراتيجيا من خلال كبار الخبراء عمرا، ولكن غير ذلك الحياة كلها يحددها طريقة تفكيرك وطموحك. يا أستاذ جاكسون انت جتني، انت جتني يا أستاذ جاكسون فعلا في الـ الـ الـ الوقت المناسب. يا أستاذ جاكسون فعلا في وظائف بتحتاج انك يكون فيها عمر معين، لياقة بدنية معينة، حاجات زي دي، لكن باقي العمر وباقي الحياة هي ملكك انت فعلا. يعني ما يقتنع برأيي انا ممكن، او قال دي بتقول في شنو، يشوف أستاذ جاكسون يعني إنسان علامة، إنسان بدي فرص، إنسان راسه ملان. بشكرك يا أستاذ جاكسون علي على كلامك، إنه حياتك أنت اللي بتحددها، وإنت اللي بتتحاسب عليها، وإنت في الآخر بتقال لك كلمة تو أعرف قيمتك. أنت لما تعرف قيمتك وتعرف أنا بعرف أعمل شنو، وبعرف أنا عايز شنو، وإنه سعادتي مسؤوليتي أنا، أنت أول حاجة نقطة السعادة دي. ما في إنسان مزول إنه يسعدك، ما في إنسان في الدنيا دي مزول إنه يحقق لك السعادة. السعادة دي قرار منك أنت، أنت بتشوف اللي بيزعدني شنو. بيزعدني إنه أنا أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة. ليه؟ لأنه أنت اللي بتفرض واقعك، أنت اللي بتفرض أسلوب حياتك. طول ما يسلوب الحياة ده، حتى لو الناس شايفينه لا دي حاجة غريبة، حتى لو الناس، أنا أنا أنا أنا عندنا، أنا شخصيا بزعل من الشريحة المعينة في اللي نحنا كأسر سودانية بنخطها في البيت ديكور لحد ما تختفي. أسف جدا على الكلمة دي، لكن نحنا قاعد نخطها ديكور. أهلنا الكبار قاعد نخطهم ديكور، نخطهم ديكور، ما بنديهم فرصة في الحياة. يا أخوانا نحن كنا في ظروف حرب، وبقوله بالفم الملان، لو الليلة أبوك، عمك، صاحبك، خالك، أي زول فكر يبدأ حياة بأي مستوى، كله داعم، كله داعم. وبالذات المرأة السودانية محتاجة دعم، بالذات المرأة السودانية مقيدة، بالذات المرأة السودانية خدت لها قوانين اجتماعية، عمرها نصه مسروق، نصه مسروق لحد 15-16 سنة مسروق، مخطوط في البيت تحت قوانين تمشي بيها، احتمال تكون رفضها. لكن برضو في عندنا نقطة، ده ملف كده نتكلم فيه مرة تانية، هل من حقها تقول ولا ما تقول، هل من حقها تختار ولا ما تختار. مدينا فترة حرية بسيطة جدا، حرية برضو مغيدة تحت غلاف، وما بقول الكلام ده غلط، لكن بقول مرات في تحكمات، اختيار دراسة أو حياة، الاثنين ديل أعانك الله، دراسة وحياة. خلاف كده هتخش في يعني حرب، لازم تجهز لها أسلحتك. 45 انت خلاص، بدل القاضي، قاضي المجتمع او يفرض عليك، او المجتمع اللي احنا خطيناه والعمر حولناه لقاضي بدون ما يدرس القضية، بدون ما يدرس التفاصيل بتاعتك، اديكي خلاص لا، ممنوع، ممنوع هنا تحبي، ممنوع هنا ترتبطي، ممنوع هنا في 50 سنة تفكري، 50 سنة، وتعال ونجي نسمع الـ الـ الـ الـ الكلمات المؤلمة اللي بتتقال الناس الكبار. ما بعرف، ما بحب ان انا اقول الكلمات دي ولا حتى ارددها، لكن هي بتتقال، ممكن يكون كل زول فهمني انا قصدي بيها شنو. لا، العمر 50 من حقه يعيش يا اخواننا، من حقه يعيش، من حقه يعيش، باب مش ارتباط بتاع زواج او بتاع، من حقه يعيش في كل في الحياه بتفاصيله، ما من حقه انه ياخد من احنا، ما حنديه الاذن نقول له لا تعال نحن نسمح لك أعمل كذا وما تعمل كذا. فنحن طالعين من ظروف حرب أو نحن لسه عايشين في ظروف حرب كسرت فينا الكثير، فخلونا نكون داعمين ما نبقى نحن قيود لبعض. طيب معانا أستاذ إبراهيم بيقول لي سماح كبير جدا من سويداء القلب أستاذ رشيدة. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم ومبسوطة جدا إنك بتتابع معانا. معانا ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لدكتورة رشيدة. بس أنا سمعت تكلمت عن تجربتك، لكن أنا حسب نظري لكي أنت أخطر من نيلسون مانديلا. يا ديسكفر، ده شنو الكلام الصعب اللي أنت بتقول فيه ده؟ كويس. ولذلك أنا من اليوم بقول ليس العمر هو اللي بيحدد مصير الحياة، بل الطموح والإرادة الحية. وشكرا رب يبارك حياتكم يا ديسكفر. صدقني أنا ولا أخطر من نيلسون مانديلا ولا حاجة. أنا واحدة عايشة سنها وعايشة عمرها ومبسوطة به جدا. يعني التجربة اللي أنا كنتها تجربة أني أنا درست مع أولادي. إرادتك هي اللي بتديك الحياة. أنا ممكن أدخلك في تجربة أصعب منها، أقول لك إرادتك هي اللي بتديك إنك تخوض حياتك. شنو؟ أرفض. أنا يعني ما بشكر في نفسي، لكن عارفة النعمة اللي اداني ليها ربنا، عارفة نعمة الحياة اللي اداني ليها ربنا، عارفة إنه ربنا صنعني، عارفة إنه ربنا خلقني، عارفة إنه طول ما اداني عقل واداني حياة لا أمشيها صح. أمشيها صح. ما تجربة التجارب والعمر ما هو اللي بيحدد لك حياتك. في على فكرة خليني أخذك في تجربة كده أو في محور تاني. الحكاية بتاعت الأوهام اللي بيصدرها لنا المجتمع، الأوهام اللي بيصدروها لنا الناس، بالذات لو كان عندك ظروف صحية معينة. معلش أنا أحس إنه من حقي إنه مثلاً أنا ما بتكلم عن إنسان، لكن بتكلم عن نفسي أنا. وما عشان أكبر نفسي لا، لكن عشان أقول أضرب مثل حي إنه عمرك ما هو اللي بحدد حياتك، لكن إرادتك هو الإرادة والإيمان الجواك هو اللي بحدد حياتك دي فيها شنو. بالإضافة لتجربة التعليم، أنا ممكن مرت بتجربة صحية سيئة جدا، صعبة. لما انت تمر بمرحلة بتاعت كانسر ياخد سنين من عمرك، وبتكون من جواك مؤمن لا انا حابقى كويس، انا لازم اخف، انا طول ما في نفس انا في حياة. انا خلينا اربط لك، انا الفترة دي هي الفترة اللي انا امتحنتها فيها. انا كنت عاملة العملية بتاعت الكانسر، وفي نفس الوقت كانت الامتحانات بعد شهرين ثلاثة، فأنا أخذتهم الاثنين مع بعض. وبيقول لي سبب حياة وبيقول لي سبب تغيير في الحياة. فالإرادة اللي أنا كانت فيني اللي اداني لها ربنا هي اللي خلتني أنه أنا أعيش حياة بشكر ربنا عليها في كل دقيقة. ما بقول أنه لا نحن ده الوهم أن نحن بنصدره للناس، أنه لو أنت مر بظروف صحية لازم لا نحجمه نقعده في حتة واحدة. لا، أنا بهو بتعالج وبتشفي وباخد علاجاتي وعايشة حياتي وبشتغل ومبسوطة بكل حاجة عندي، مبسوطة بأولادي، مبسوطة بحفيدتي. وبقول الحياة ما بتتحدد، الحياة ما بتتحدد بالعمر، الحياة بتتحدد بإرادتك من جوا، من قلبك من جوا أنت عايش بيها تروح. وربنا قال أنا مدتكم روح الفشل، الروح اللي أنا اديتكم لها دي نوعية الماركة بتاعتها، زي ما أنا بشيل الجهاز ده كده بقول ده ماركة وكذا، ربنا ادانا ورانا الماركة بتاعت الروح اللي ادانا لها. قال مديتكم روح بتاعت فشل ولا روح بتاعت انهزام، اديتكم روح للنصرة وللقوة. لو عرفت روحك هتعرف تعيش حياتك. فدي الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أشاركك بها يا ديسكفر وأقول لك. طيب وبتمنى يا ديسكفر انه الحلقه دي يعني انت زي استاذ ابراهيم تكون غيرت او ادتك امل لبكره. استاذ ياكسون بيقول طبعا استاذه رشيده المبدعه دائما مبدعه في تقديم الافكار الجديده نحو الحداثه، عشان كده شجع الذين يحبون التجديد بالمتابعه. يا استاذ ياكسون صدقني صدقني الحياه دي جميله جميله، بس المهم تعرف انت تعيش كيف الحياه، ما نحن ما عايزين لها نعيش ب ب ب ب بقيود، لانه ربك ده يعني عمرك ده نعمه ربنا اداك ليها، بيسالك منها وزنها، الوزن اللي اداك لها ما تشيله كده وتدفينه وتقعد جنبها وتقول انا اعمل فيها شنو، ولا تغيد ربنا اداك لها حره، أداك عمرك حر، أداك تفكيرك حر، ما تشيله وتغيده بنظرة مجتمعية بتتغير. لا إيه، لا أنا بقول نظرة مجتمعية بتتغير، ففي الآخر في ناس ندمانين على حياتهم. ليه؟ لأنه مش عشان هم كانوا فشلة ما عرفوا يعملوا، لكن عشان هم خافوا، عشان هم خافوا إنه ياخدوا الخطوة لقدام، خافوا إنه يفكروا، خافوا إنه ياخدوا الشجاعة. عشان كده بقول هل ممكن المجتمع يسرق عمرك؟ أيوة المجتمع يسرق عمرك، وتجربتك ما تجربة أي زول تاني. الليلة تجربة رشيدة، ما هي تجربة ديسكفر، ما هي تجربة أستاذ إبراهيم، ما هي تجربة أستاذ ياكسون. فبشكرك يا أستاذ ياكسون، أنا لسه يعني أنا عندي خطط لسه يا أستاذ ياكسون، أنا لسه دار أعمل الماجستير، ولسه دار أحضر الدكتور، مستنى زوج الولد الثاني، ولا الدنيا تمشي يعني الدنيا ماشية الحمد لله. في معانا أمير عبد اللطيف بيقول هلا يا صباح الخير عليك. أمير عبد اللطيف بيقول بعد فرق 10 سنين فارقت القلوب يا بيت بلدي بيت الوصول. كلام شعر جميل، دقيقة أنا أركز أقرأ لك. قال فارقت القلوب 200 مقسمين بيت بلدي يا بيت الوصول، ما أنسى ذكرياتك حتى لو بعد 100 سنين، حتى لو ذكروا اسم رب. معلش يا أستاذ أمير، أنا ممكن أكون مع الكلام جميل بس أنا ما قادر أسيغه لك بالصيغة الشعرية اللي أنت كاتبة، فأوعدك أوعدك أوعدك إن أنا أرجع لرسالتك دي تاني. طيب معانا فضل بقول إلى أهلنا عبر راديو سمر، إن بناء الأوطان وصناعة السلام لا يحتاج إلى صراعات سياسية بل إلى عمق الوعي، الوطن ملك لشعب الصابر، والبغاء الحقيقي لا يتحقق إلا بقوانين أن يكون الحب أولا كمحرك للعطاء، يضيع عتمة الأيام، وأن تظل الإنسانية دائما كمظلة أخلاقية تجمعنا فوق حدود اللون والقبيلة والجغرافيا، بالحب تبدأ وبالإنسانية تستمر. أنا معك يا أستاذ فضل، عشان كده بقول الإنسان لو ما كان عايش ومشبع من جواه ما هيقدر يحب أي حاجة حوالينه، ما هيقدر يحب. يا أستاذ فضل عشان كده لو انت ما عايش حياتك وحاسس بالحرية، على فكرة الحرية ما كانت حرية علم ولا الحرية حرية انك تحقق انجازات، الحرية حرية نفس، الحرية حرية نفسك، حرية فكرك، حرية ايامك اللي انت عايشها. لو انت عايش ايامك بحرية، لو انت عايش ايامك بدون مرارة، لو انت ما معناه انه الظروف الصعبه، انا ما بتكلم على الظروف الصعبه، لا الظروف الصعبه دي كلنا احنا عايشين فيها، الازمات الماديه كلنا عايشين فيها، الضغط الاجتماعي كلنا عايشين فيه، والخساره كلنا ذقنا طعامها، لكن انا بتكلم عن حريه النفس. لو نفسك حره ما مقيده ما مكسوره، في فرق بين انه يجي ظرف فقدان إنسان عزيز علي يمكن يكسر نفسي من جوا يحزنني، لكن لما أنا أكسر نفسي بيدي عشان أرضي ناس حواليني، دي فرق شاسع جدا جدا جدا جدا فرق. لا يبقى أنت سجنت نفسك، ومرة كثيرة أنا قاعد أقول أصعب السجون اللي ما عندها حيطان، عارف أصعب السجون في الدنيا هي السجون اللي ما عندها جنازير وما عندها باب وما في سجان واقف. ليه؟ لأنه السجن ده أنت اللي عملته، وأنت سجنت نفسك جواه، وأنت الحارس الواقف خشم الباب، أنت شلت عقلك وشلت روحك، خطيتهم في سجن ما فيه حيطان، أنت اللي بقيت الحيطان، وأنت اللي بقيت السجان، وأنت اللي بقيت الجنزير، وأنت اللي بقيت الحارس لنفسك. فكيف حتقدر تدي وطنك؟ كيف حتقدر تبني وطنك؟ كيف هتقدر تبني وانت مسجون؟ كيف هتقدر تبني وطن وانت عايش حياتك في خيالك ما لامس الأرض، عايشة بمرارة، عايشة بوجع؟ ليه؟ لأنه أنا نفسي أعمل كده بس أنا ما قادر. ما قادر ليه؟ هل أنت ما قادر؟ حقيقي أنت ما قادر؟ لا أنا قادر. أنت ما عندك الرغبة في الموضوع ده؟ لا أنا عندي الرغبة في الموضوع ده. طب المقيدك شنو؟ الناس، الناس اللي حوالينا حيقول شنو؟ لا، الناس اللي حوالينك لو أنت عملت الموضوع ده وأخذت الخطوة الأولى حيباركوا لك حياتك. تحب أخدها بكم مثل؟ أخدها بالليلة بدرس اللي عايز يدرس يدرس، خش جامعة، طور نفسك، اتعلم صنعة، انسى العمر، ابدأ بيت، عيش حياتك. نغير مفهومنا ونظرتنا لحكاية انه البيت، البيت هو بيتكون، البيت جوا مكون من شنو؟ الليلة اللي عايز يتزوج في سن هو كبير ما ضروري يكون هو عايز يتزوج عشان عايز يجيب عيال، وهو كبير في السن هل حيربيهم لابنه حيخدهم وين؟ لا، ممكن يكون عشان محتاج صوت جنبه. ليه نحن خدتين العمر قاضي احكم قبل ما نشوف الانسان محتاج لشنو؟ ممكن محتاج الانسان يكون معه يشرب معه كوباية قهوة زي دي تكفيه، انه لما يقعد مع ربنا ولما يقعد مع ربنا يقول من جوه قلبه بشكرك يا رب. ليه بنصعب للناس حياتهم بعمرهم؟ وحتى نحن الكبار ليه بنصعب حياة أولادنا بعمرهم؟ بنخطهم في نقطة يسمى المقارنات. نقطة المقارنات دي كارثة، نحن عايشين فيها كارثة. خطينا أولادنا كده، وخطينا أولادنا كده، وخطينهم في نقطة بتاعت المقارنات. كفاية إنهم بيغروا نفسهم باللي شوفوه حوالينهم، كفاية. فنحن ما عايزين نحن كمان نبقى لهم ضغط من برا. اللي لو ولدين عمره 30 سنة لسه قاعد معاي في البيت وما لاقي وظيفة، ما أوصل له الرسالة إنه خلاص أنت أنت أنت أنت هتنجح بعد ده. لا، أبقى له سند، أبقى له وأنا الطاقة، أبقى له وأنا القوة اللي بتسنده. أقول له لا، بكرة فيه، بكرة أحسن، أنت بكرة هتنجح، أنت بكرة أنت ما تغارن نفسك بيزول تاني. انت الليله ما عندك الجهاز ده لكن عندك عقلك، شوف حتنتج منه شنو. ما اغيده له بسلاسل الليله بتي. انا نقطه البنات دي حابه ان انا اتكلم فيها شويه. النقطه بتاعت بناتنا والخمس سنين او الثلاث سنين اربع سنين، انا بقول خمس سنين لانه من قبلها لحد ما حصلت الحرب لحد اللحظه اللي احنا فيها، في فتره بتاعت ركود ممكن يكون في الزواج. يعني البنت كان عمرها ليلة 20، كانت حتى كانت مرتبطة، جات خمس سنين. في الخمس سنين دي الناس ما قادرة إنه تعمل مراسم زواج بالطريقة اللي كانت فيه، فهل حصل تساهل ولا لا؟ شتات طبعا عمرها 25 سنة. طب لما خلاص بعد 25 سنة تفكر تاني ترتبط وتفكر تاني تبني حياة حيكون عمرها 30، يلا نحن في الثلاثين نبدأ نخط عليها الشروط ونبدأ نطلق عليها الكلمات الماحلوة ونبدأ نديها النظرة الماحلوة ونبدأ نخطها. وإن كانت في الثلاثين يدوب في سن بتاع الاستقرار والنضج والمقدرة من كل النواحي إنه تكون أسرة. جات الحرب فسحبت 3-4-5 سنين، بقت 35 سنة. نحن بعد كده نقلل فرصها، نديها الفرصة بلح في الحياة على حسب سنها. ده كله نحن ما محتاجين له، محتاجين نشيل وهم العمر ده ونخطه بعيد، نخطه زي الخلافات نحن عايزين نتجاوزها. زي ما نحن كل يوم بنتكلم نقبل بعض رغم اختلافاتنا ورغم ثقافاتنا المختلفة ورغم ورغم ورغم ورغم، لأن اللوحة ما بتكمل بلون واحد. ما في إنسان الليلة شاف له لوحة كده لونها أخضر بس قال الله اللوحة دي جميلة. تفاصيل الجوة هي اللي بتخلي لوحتك جميلة. لما تلقى فيها لون بني ولون أحمر ولون أخضر ولون أبيض، التمازج اللي فيها هو اللي بيخلي اللوحة جميلة. وده إحنا اللي بنحاول نعمله. وتخيل إنه كل واحد فينا حس إنه لما هدى يرسم اللوحة دي بشكل معين وبلون معين شكلها طلع ما جميل. عشان كده كلنا نحن بنقول السودان لوحة، السودان لوحة فيها كل الألوان، فلازم كل لون ياخد مساحته. عشان كل لون ياخد مساحته نحن محتاجين كل زول نديه الفرشة دي في يده، نخليه يخطط ألوان حياته بطريقته. رأيكم شنو؟ الكلام ده بجد ممكن يحصل ولا ده اندفاع ولا ما حقيقي ولا نحن رافضينه؟ حيقدمنا لقدام ولا لا؟ شاركوني قولوا الكلام ده حيقدمنا لقدام ولا لا. معانا تاني عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا. العمر لم يكن يوما حاجزا في إتمام أي هدف كان ما دام في إصرار وإرادة من قبل الشخص، بس كيفية توظيف طاقتنا هو الأهم. أنا معك يا عمر، فعلا توظيف الطاقة هو الأهم. أنا عشان كده قلت لك إنه شوف أنت عايز شنو، إمكانياتك شنو اللي بتقدر على، مش المجتمع سامح لك بشنو، مديك 10% من إمكانياتك و 90% محبوسة عشان نظرة المجتمع، وفي نفس اللحظة الإنسان اللي بيحكم عليك إنك ما تعيش ومربتك بالغاية ده بعين للغرب برا، بعين للناس العايشة بحرية، بعين للإنسان اللي هو إنسان، وبقول الله الناس دي ماشية لقدام، الله اللي الناس دي عايشة حياتها. يلا ده التناقض في المجتمع، يلا ده النظرة، ده القاضي المعادل الجبل اللي أنا قلت لك ما تخلي عمرك يتحول لي قاضي. أصعب حاجة أنه تخلي عمرك يتحول لي قاضي ويحكم عليك بدون ما يشوف إمكانياتك. فعلا أنا معاك أنه نحن نوظف طاقتنا، كيف نشوف طاقتنا بتسمح أنه نحن ننتج شنو؟ هل طاقتنا نحن بس بتسمح انه لما نحن شباب اللي في الشباب انه بس طاقتهم في حدود معينه نحن نديها لهم، نرفض التغيير، نرفض المقامرات، نرفض التجديد، نرفض الافكار اللي ممكن تتقال. انا مره كنت في حلقه كان فيها هيثم، انا شفت واحد من المتابعين، انا نفسي اصليه ونفسي اتكلم معاه، بيقول كان بحب الموسيقى لمجرد المجتمع والنظرة المجتمعية ما قدر يحقق الحلم ده، فغير مساره نهائي لحاجة هو ما حبيها، لحاجة هو ما حس بيها. يلا ده القاضي اللي انت سمحت له انه يحكم عليك، وانت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته، انت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته. فلا نعيش حياتنا تحت ربنا ونظرة ربنا بالحرية اللي ادانا له بالروح اللي هو اداها لنا. في ريال قالت لي منو قال العمر هو اللي بيحدد انت تمشي وين؟ العمر ما مقياس، المقياس قلبك لسه فيه حلم ولا مات. كم زول شاب بس ميت من جواه، كم زول شايب بس روحه لسه بتجري قدام. كل يوم بيصحى وفيه صفحة جديدة باسمك انت، كل يوم بتصحى فيه صفحة جديدة باسمك انت. ما تقارن بدايات بنهايات غيرك، لانه صباغك براك والخط بترسمه انت، فقوم، ولأنه مصيرك ما بيحدد عمرك، بيحدد قرارك. هسه قرارك أسي في اللحظة دي، قرارك هو شنو؟ عايز تعمل شنو؟ أستاذ جاكسون رجع لنا. أستاذ جاكسون بيقول بقترح تطوير الفكرة من أجل تحفيز جيل إكس أو مواليد الستينات حتى مواليد الثمانينات. هذا جيل في نظري يعتبرون الرابط الفعال بين الماضي والمستقبل، وأكثر جيل يستطيع نقل خبرات الترابط الأسري والصبر والاجتهاد لجيل الألفينات. يا أستاذ جاكسون أنت، أنا غايت يا أستاذ جاكسون خطيت النقطة البداية إنه عمرك ما بيحدد. أنا معاك، أنا حشيل المقترح ده كده وأقدمه، إنه فعلا يكون ده من المواضيع ومن النقاط اللي نحنا عايزين إنه نسمح نكسر القيود والأفكار ونبدأ. عارف مش ممكن القيود دي فرضنا عليك الناس، ممكن تكون أنت الفارضة على نفسك. أنا بقول لأخوي وبقول لأختي اللي أنتوا في عمر خسرتوا فيه، ما تخافوا من البدايات، أبدو أي حاجة جوا قلبكم شايفينها صح، أبدو أي حاجة أنت مقتنعين بها، أي حاجة بتضيف ليومك الجمال أبداه. ما تعيش حياة أنت ما حس بها، ما تعيش حياة أنت ما راضي عنها. ما تتنازل تدي عمرك لناس تانين لمجرد نظرتهم، لا عيشة. وإنت لما تعيشة وتكون مرتاح وتنتج، الناس حوالينك هيقولوا برافو، الناس حوالين نظرتهم، نظرة الناس لك بتتغير على حسب إنتاجك، على حسب رضاك، على حسب شكلك، على حسب صحتك، على حسب سعادتك وسعادتك غرارك، سعادة قرار بخصك انت، ما ما ما ما قرار بخص. انا ما بقول الناس ما عندها دور، لا، الناس ممكن تكون مساعدة، لكن القرار الأول والأخير لك. في أستاذ جاكسون أنا هشوف المفروض نحن نعمل شنو في اللي انت كنت يبقى ملف. معانا أنور بيقول صباح الخير راديو سمر، يا صباح الخير عليك يا أنور. معانا أستاذ جمال ويلسون، أستاذ جمال بيقول العمر هو مجرد رقم. بالضبط، العمر مجرد رقم، ما أكتر. مجرد رقم معناه شنو؟ ما معناها يحددك، لكن معناه يتكتب كده. أنا عشت 20 سنة جست فاشن، وعشت 30 سنة جست فاشن، عشت بالرضا ولا لا، لكن ما عشان يحددوا لي 20 سنة دي قيمتي، ولا عشان يحددوا لي أنا بعمل فيهم شنو، أو مسموح لي شنو أو ما مسموح لي. مش كل ما أنا عمري يزيد يتفتح لي باب مسموح وما مسموح. ومش زي زمان الأطفال، أيوة نحن بنراغب ونقول لهم مسموح وما مسموح، لأنهم بنحس إن إحنا مسؤولين منهم، عايزين نوجههم مش نسيطر عليهم. لكن نحن لما نصل سن معينة نحن بيبقى الصوت بيتغير، بدل توجيه وإرشاد بيتحول نفس الصوت لصوت بتاع محاسبة، لصوت بتاع تسلط. ما تفتح باب زي ده. معانا يانج بتقول إحنا تعلمنا نعيش الحياة بالكمية ما بالكيفية، يعني قيمتك بقيسوها بالعندك من المال، ونجاحك بقيسوه بدرجاتك الأكاديمية، وزواجك بشوفوه عمرك، بشوفوا عمرك ما بشوفوا عقلك. عشان كده إحنا بقينا متحورين نحو الكمية ما الكيفية. يا الله عليك، متحورين نحو الكمية ما الكيفية اللي بنقدر نعيش به. أنا من جوا قلبي بشكرك على الكلام اللي أنت كتيه، فعلا دي حقيقة، دي حقيقة. نحن بقينا يعني في خطين مقاييس بعد التجربة المريرة اللي عشناها، كل زول خط مقاييسه لنفسه، كل زول خط مقاييسك لنفسك. والفرصة في يدك، الفرصة في يدك. عمرك 20 الفرصة في يدك، عمرك 30 الفرصة في يدك، 50 60 70 80 فرصة في يدك، فرصة في يدك، ودي وزن ربنا أداك لها. معانا جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر، يا صباح الخير عليك. معانا صديقنا لو زمن ما كان مواصلنا، أستاذ بهاء الباقر بيقول صباح الخير عليكم يا أجمل الناس. يا صباح الخير عليك يا أستاذ بهاء، مختفي لك فترة، قل لنا كنت وين وشاركنا، قل لنا رايك شنو. يا استاذ جمال، انا طبعا يعني بشكرك وبشكر استاذ فضل على التعليقات اللي انتم بتقولوها. يا استاذ جمال، السؤال ده ليك انت ليه؟ لانه انا قاعد، انتم ناس عايشين برا المجتمع السوداني، عايشين في دول منفتحه، عايشين في دول فيها الحريه، الحرية ما حرية قوانين، لكن حرية مجتمعية، ولا حرية إنه الناس تفسد، لكن حرية مسؤولية. هل تفتكر، أنا بسألك السؤال ده وبسأله للناس اللي بتسمعني، هل حقيقي النجاح مرتبط لما نعيش حريتنا ونعيش حياتنا زي ما نحن عايزيننا، ولا لما نعيشها زي ما المجتمع عايزة؟ هل من أسباب النجاح في الدول المتقدمة إنه الإنسان إنسان عايش تفاصيله، التفاصيل بتاعته، ما مضطر يعيش نموذج معدل، نموذج هنا شوية فيه مخطوط نظرة اجتماعية، شوية هنا مخطوط فيه نظرة أسرية، شوية هنا مخطوط فيه ما بعرف غد من وين، تركيبة من وين اتولفت كده وادوك لعقل لك دي حياتك، يلا عيشة وانتق لنا منها. أنا حنتج منها شو؟ هل العمر بقلينا سبب في إنه نحنا بقينا مقيدين حتى بسنوات الإنتاج بتاعتنا، وخلانا رجعنا لورا؟ وهل الحرية إنه لما تعيش حياتك كاملة مكملة بكل تفاصيل، مستمتع بكل يوم فيها بنجاحاتك ومع احترام اللي انت بتعمله، لأنه المقارنات ولأنه التنمر نحن مضيعنا حقيقة، المقارنات والتنمر مضيعنا، والأحكام مضيعانا. أنا ما من حقي الليلة أجيب زول كائن ربنا خلقه أداه تفاصيله وأداه عمره، أنا أقعد أستسلم له حياته وأديه قوانين يعيشها. لا نحن عايزين نعيش حياتنا الفترة الجاية زي ما نحن بنحلم إنه نبني بلدنا، عايزين نبني نفسنا، وعايزين نعيش بحرية، نعيش بحرية مش ضد المجتمع. لكن كلنا اكتشفنا إنه في حاجات غلط كانت موجودة لا تصلح للفترة الجاية. بجد نحن الكبار ندي مساحة لأولادنا يبدوا من أول وجديد، يغيروا مجال تعليمهم وغيروا حياتهم، ونحن أولادنا يدوا الأم والأب مساحة إنه يعيشوا حياتهم زي ما هون عايزين، عشان نعرف نبني بلدنا زي ما بيقول أستاذ فضل. بتمنى إنه الحلقة دي كانت ممتعة، كانت فيها حتى لو حرف. بشكرك يا أستاذ إبراهيم، بشكرك يا أستاذ ياكسون، بشكر كل الناس اللي شاركتنا وقالت رأي، ويا أستاذ ديسكفر بشكرك إنك أخذت معلومة إنه من الهسي أنت حتاخد قرارات في حياتك. أستاذ إبراهيم بقول لك أبدأ، أقول لك أبدأ لحد ما ألقاكم المرة الجاية. سلام.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواقع

الحقيقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوة

0: Good.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

تابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كتير، وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوطة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف، لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيقفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقيف قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل.
الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها انك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل اللي مخدتها عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخدتيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخدي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أنه السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة أن ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:

0: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك. وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك. خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد. وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد، أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال للملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
2: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب، فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير محبي راديو سمر، متابعي صباح بلدنا، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل، ومبسوطين جدا تجدد لقائنا مرة تانية في يوم جديد وفي خواتيم هذا الشهر الجميل، ومبسوطين جدا بالعودة، ومبسوطين جدا نلتقي ونرجع إحنا وإنتوا مع بعض في حلقة صباحية، ودائما في مواضيعنا المختلفة الجميلة، ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله. وسعيد في هذا الصباح إنه يكون برفقتي في هذا الصباح وفي جولة هذا الصباح الجميل الزميلة الأستاذة رشيدة خليفة. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا هيثم، وصباح الخير على كل الناس اللي بتحضرنا. بنقول لهم أحلى صباح مع بداية أسبوع. كويس إنه بديناه مع بعض يا هيثم، لينا فترة طويلة
1: جدا.
2: أنا ما بدي أضف اتذكرت لينا فترة طويلة أنا وإنت ما قعدنا مع بعض، فدي بشارة خير إنه الأسبوع حلو بالنسبة لي لأنه ابتديته معاك. فبقول للناس أحلى صباح عليكم، وبتمنى الحلقة تكون مفيدة وممتعة وتستحق إنها تكون حلقة لبداية الأسبوع عشان تزبط لك باقي الأسبوع ده من هيثم.
1: يا ريت صراحة، يا ريت بالموضوع ده نكون جادين،
2: أيوة، ما
1: نكون مسؤولين، نكون كمان قدر المسؤولية تكلفنا بها، ونعرف قيمة الحياة ونعرف أهمية الحياة والمسؤوليات اللي علينا.
2: ما انت يعني هيثم خديته في بداية الأسبوع دي صدفة ولا انت قاصد؟
1: لا صدقني، يعني
2: على اساس انه الاثنين يكون مبني عليه يوم الاحد والثلاث والاربع والخميس، فانا لو ضبطت الحلقة دي هعرف اضبط. انا غايته حسبتها كده، ما عارفه ليه كنت هيثم خدتها كده في البداية على اساس انه هتاخد منا حاجة هتمشي معاك لبقية ايامك، ودي الحاجة الجميلة انه كل واحد فينا يحاول يدي التاني بس يعني كلمة تسنده في الايامات الجاية.
1: بالضبط كده، وكمان يعني لو قرينا الواقع كده وقدرنا احنا نشوف احنا وين من اللي بيحصل، احنا واقفين وين، او شكل حياتنا ماشي كيف، وهل في نوع من الجديه، في نوع من الانضباط، في نوع من التوازن وكده ولا لا. لكن برغم ده في قرصات قرصنا الفترات الفاتت، لكن كمان بتحاول تخطني في مسار انه ليه يعني الحال بقى بهذا الشكل.
2: أنا يا هيثم قاعد أقول حاجة، بقول إنه الذهب لما نجي يصفوه بيخطوه في النار، على قدر ما يكون الذهب محتاج إنه يعني قيمته غالية على قدر تخليه من النار حوالينه بتولع. فنحن الظروف الحاصلة والوضع الحاصل والسنين السنة ورسنة ورسنة جورة بعض دي تنغية، أنا قاعد أقول تنغية. فبدين بدل المعدن يصهر، تخيلي حاليا يا هيثم ما في سوداني كده عايش على وجه الأرض ما بدأ يفكر في حياته، ما بدأ يفكر في الفترة اللي فاتت أثرت فيه بالإيجاب أو بالسلب، اكتشف شنو، خسر شنو، اتعلم شنو. اتعلمنا نعيش في وسط الصعاب، اتعلمنا كيف نعرف نخلق لنفسنا فرصة، اتعلمنا كيف نعرف نعرف معنى الحدود. نحن زمان عايشين كلنا بيت جيراننا وبيتنا وبيت عمي وبيت خالي وبيت زول الكبير في الحلة كله حقنا، لا حاليا اتعلمنا إنه نعرف حدودي أنا وين وأتعامل كيف، أمشي في جهة توكيد. دي حاجات كتيرة نحن تعلمناها في الفترة الفاتت. الفترة الفاتت أيوة فيها السوء، بس لكن في حاجات كتيرة ظهرت وانتبهنا لها. عارف الحاجة الجميلة إنه نحن بدينا نحترف إنه نحن كان فينا حاجات محتاجة إنه نفعلها، هي موجودة، محتاجة إنه نفعلها في بيئتنا اللي كانت مقفولة. أنا ما محتاجة أفعلها في بيت خالي، ما محتاجة أفعلها في بيت في الحلة، أنا مش أطلع لك حتى من البيت في الحلة، ما كنت محتاجة إن أنا أفعل الحاجات دي، لأنه اتربينا إنه الزور الكبير هو المزول من المنطقة. ممكن ده في أنا بتكلم على على على ممكن الشباب شوية كان بدوا يخطوا حدود، لكن إحنا كناس كبار ما كان في الكلام ده. فده حاجات حقيقة إحنا حتى إحنا الكبار في السن تعلمناها، يعني حاليا إحنا تعلمنا معنى إنك أنت أنا حدودي وين. أنا لما أجي الليلة لهيثم بكون عارفة، زمان ما بسأل نفسي أنا ماشي لهيثم ماشي لهيثم، ما هو هيثم يعني هانا هعمل لشنو، لكن أسبة بدينا نفكر لا هو الزول ده وقت ده مناسب، أنا همشي أضايقه، أنا همشي أحرجه، هو محتاج إنه يكون في زول معه ولا داري قعد برا. ودي كل حاجات جديدة تعلمناها، فده من ضمن حلقتك يا هيثم إنه فعلا نحن اتغيرنا في الفترة الفاتت.
1: يعني حقيقة كمان نسأل نفسنا كده بصراحة شديدة وبوضوح شديد، يعني استهترنا بشنو، وبسبب الاستهتار وصلنا لوين، أو يعني خسرنا شنو، أول حصل لنا شنو، حصدنا شنو. فهل مرات ما بنكون عارفين ده استهتار ولا لا؟ عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، والمهم في الموضوع كمان إنه نربطها بحاجة بسيطة جدا. يعني إحنا في واحد من المحافل العالمية الكبيرة الدولية، الناس كلها بتعرف كأس العالم، ويعني الجزئية المهمة فيها لا استهتار.
2: أيوه.
1: يعني أنت مهما كان الخصم ضعيف، مهما كان يعني منتخب بحجم اسمه، ما تستهتر قدامه. في حسابات بتاعت مدربين بتاعت لعيبة ممنوع الاستهتار. القدامك ده أنت دار توصل لهدف معين، أنت عندك تارجت معين أنت بتشتغل عليه، فأنت دار توصل للفاينل، دار توصل للنهاية، دار توصل يعني أنك تطلع من نتائج ممكن تكون يعني ما تتحسب عليك بكرة، ما تندم عليها بكرة. فكل منتخب عرف حساباته صح.
2: أيوه.
1: فالجاي ما عامل حساباته أكيد حيخسر. وما تقول لي يعني ديت منتخب ما ده شنو فيهم ناس منه بتاع، ممنوع الاستهتار، تلعب معه مهما كان.
2: أيوه.
1: فأنت بتخد حسابات لأنه شنو ما تخسر. ففي ناس حسبوا الحسابات دي، المهم شغالين شنو اسمه كسح، القدامه ده بيغلبه، ما عنده ده صغير ده كبير منتخب شنو. ف يعني حتى أدائك وانت بتلعب في الملعب، يعني انت لو ما عندك في عقليتك انه ده كأس العالم، أدائك في الملعب بيصنع بك نجم، بيطلعك انت زول واحد واثنين وثلاثة، في أرقام قياسية بتتحقق في كأس العالم.
2: أيوه.
1: مهما كان يعني احنا بنشوف يعني أرقام قياسية بتتحقق اليوم لكل الناس اللي بتتابع كأس العالم، بنشوف كل زول ده يحطم الرقم يعني القياسي في البطولة دي. في ناس خلاص يعني ده آخر كأس عالم ليهم، خلاص داري يعمل أرقام قياسية. فعايز أقول شنو؟ ممنوع الاستهتار.
2: ممنوع الاستهتار. عارف يا هيثم، أنا بما أنه أنا ما بعرف في الكورة، بس لكن طبعا عندي مدمنين كورة في البيت، فشايف الترتيبات والورق والتلفونات الشغالة والسهر بالليل والانفعالات، شايف الكلام ده. فده بدي خلي أنه فعلا أنه أنا تأكيد لكلامك، زي ما قلت لك أنا ما لي في الكورة، بس لكن لأنه ولدي يعني بحس انه بيشتغل بالنهار، وجات الكوره في توقيت مختلف، ساهر بالليل حضره، والزم نفسه انه الصباح نفس الحكايه ينزل الدوام بتاعه بتاع الشغل. فقلت له ليه يعني ما ترمي الكوره دي الجبرك في عشان قال امي انت بتقولي في شنو امي يعني حسيت انه في التزام. بنفس الجمله قلت له لو كان الالتزام اللي انت عامله حاليا للماتشات المعلق لها ورقه دي وبتخميناتك وبمنو بمنو، لو كان بنفس الحماس ده انا شفته في حاجات تانية كنت حتنجز. فحسيت انه شغفك للحاجه ما بخليك تستهتر بيها.
1: بالظبط.
2: ان احنا شغفنا كان لشنو؟ في شنو ما كان عندنا لو شغف؟ في شنو ما كنا نحن فرحانين به؟ هل عدم الفرح؟ هل هي الظروف؟ هل هي عدم المبولة؟ هل الطعم الحلو اللي كان ما في خلانا استهترنا بحاجات كثيرة؟ فأنت جبت مثل حقيقي، يعني مثل حقيقي لواحد بيشتغل 12 ساعة وبعد كده يجي يحضر ماتش ما عارفة مدته كم، عشان الصباح يدوب يغسل وشو يلبس هدومه عشان ينزل دوام بتاع شغل، شغفه للحاجة ما مدته إحساس إنه ده تعب وده إرهاق. لا، فنحن لو شلنا ده طبقناه في حياتنا، شنو خلانا نستهتر بحاجات المفروض احنا ما نستهتر بها.
1: بالضبط كده. فعشان كده في الصباح الاصدقاء المستمعين تعالوا ناخذ الموضوع ده كده ونفكر فيه وما نستخف به او ما نستهين به، لانه في تساؤلات كثيره جدا جدا، وزي ما بنعرف كثير مرات، او لو رجعنا لورا شويه كده الزمن رجع بينا، عندنا مقوله معروفه عندنا كسودانيين، دي حاجه بسيطه شفتها يعني، هي ذاتها في جملتها وفي معانيها وفي تعبيرها ذاته كده، بنستخف بالحاجه دي حاجه بسيطه يا اخي. لكن السؤال الحقيقي، كم حاجه بسيطه انت خطيتها في بالك كده ضيعت مستقبل كبير جدا بالنسبه لك، ضيعت مستقبلك، وهس انت ندمان وهس انت ندمانه، وكم كلمه قلناها باستهتار كسرت قلب زول. كثير مرات بنقول كلمه باستهتار يعني باستخفاف، مرات نقول كلمه لاولادنا، بنقول كلمه لزول الشغال معانا، كلمه لصديق، كلمه لزول عزيز، وبنحسبها يعني حاجه فيها نوع من الاستهتار، لكن كسرت قلوب ناس كثيره. وكم قرار اخذناه من غير اهتمام غير حياتنا، دي مشكله كبيره جدا كده. فتعالوا نلم الاسئله كده وتعالوا نقعد كده مع بعض في الصباح مع اكيد استاذ رشيده، حتاخذنا في مشوار طويل. وصراحه عايز احيي كل زول يعني بيتابع الايام دي كاس العالم، مستمتع بكاس العالم والنتائج اللي انتهت في دور المجموعات، واحنا دخلنا ال 32 وبعد كده 16 وبعد كده 8 وبعد كده 4 والفاينل. لكن يا منتخب انت كنت مستخف به، في ناس كثيره يا رشيده يعني انا ما ادري تقولي انت مالك في الكوره، لكن دار يعني
2: انا بستمتع بالتشجيع بتاع اولادي للكوره.
1: معنى انت ليك في الكوره
2: عارف يعني، انا اقعد كده اشوف الكوره وشوتوها وبتاع ما عشان ما ممكن يكون ما بفهمها ما عارفه، لكن يعني بس بجي جاريه يعني ولدي لما انا بجي جاريه حصل شنو يا امير، فبقعد بحكي لي يا امي شوفي ده شوفي ده، لا وملزمه انه هو بعد الماتش بيجي يقعد يشرح لي شوف يوم مشت الكوره كيف دخلها كيف. انا ما بستمتع بضربته للكوره، بستمتع بولدي بالفرحه اللي هو فيه صدقني.
1: عايز اقول لك حاجه بمناسبه الام والابن،
2: ايوه
1: في منتخب يعني دوله صغيره وحارس المرمى من ضمن المنتخب بتاع الفريق يعني عمره 40 سنه، تخيل ده يتاهلوا لكاس العالم، يعني شوفوا الحاجه المعجزه الغريبه دي، يتاهلوا لكاس العالم ومشوا يعني، لكن تخيل ما كان عنده يعني حسب ما قالوا انه القروش الكافيه لتذكره انه امه تمش تحضر كاس العالم. شوف الخطوات دي، منتخب كامل تاهل، والولد ده كان يعني امه بتقول لنفسه كان نفسها ان شنو تمشي وتحضر كاس العالم وتشوف ولده بيلعب، لانه عمره خلاص كبر 40 سنه هو حارس مرمى.
2: ايوه فلا
1: اذ به المنتخب يتاهل بعد ما انه تاهل من دور ال 32 دخل المجموعه، دخل ال 32 الدوله تتكفل بانه تدبر تذكره لامه وتمشي تحضر المباراه الختاميه حتاهلهم ل 32 جايبينهم امبارح وهي في المنصه الرئيسيه فوق، وكان نفسه انه يشوف امه هي بتشجع فوق من المنصه الرئيسيه فوق، فجابوا صوره يعني مذهله وهو يبكي لانه
2: صدقني
1: يعني بالاصرار بتاع المنتخب والعزيمه، هو يعني في سن كبير يعني ما صغير لكن الحلم تحقق لوالدته وفعلا هي يعني هي حضرت المباراة النهائية، عارفة يعني الحاجة دي فرقت معه جدا، وممكن تكون عملت معه فرق كبير، أدته عامل نفسي كبير جدا وعزيمة على إنه شباكه تكون نظيفة ويتأهل وكلام زي كده. ففي حاجات صغيرة جدا لكن بتفرق مع الولد، بتفرق مع الأم لما أمه تكون جنبه أو تشجعه، ودي الحاجة الكثير بشوفها في إيناس وجوني مرات كثيرة بتشجعوا على إنه أنت حتلعب ألعب عشان ألعب تعمل
2: ألعب.
1: فعلى فكرة ما تقول أنت مالك في الكرة، لكن مرات أنت ممكن تقولي حاجة يعني بي بي بيروح فيها روح تشجيع.
2: ما قلت لك خلقت جو، أنا لو دخلوني جو الملعب أنا ما هعرف ألعب، لو شعته حشوت شمال شوت أمين ما بعرف، لكن عموما يا هيثم الرياضة لغة.
1: نعم.
2: فكونه انه تصنع جو في البيت، انا قلت لك انا بستمتع، انا عيوني ما بتكون على الكوره، بتكون على ولدي الفرحان بالكوره اللي تشاتت بالصرخه بتاعته بالجو بتاع بالطاقه الايجابيه اللي فيه بكل حاجه، لدرجه انه انا قلت لك بقى في جو في البيت من الورقة المعلقة. أنا بجي ماشي بعيني بعين كده بشوف الليلة في الكورة الساعة كم, لأنه هو عامل لها جدول. أنا ما عارفة هي الناس عاملين زيه ولا هم مزودة شوية, عامل له جدول للماتشات بتاعت الكورة. وبعرف أصحابه, يعني دي الحاجة جميلة إنه في روابط, بقيت أعرف أصحابه. صاحبه ده بيتصل بيه وستي, صاحبه ده بيقوم أقفل التلفون عشان ما يتصل بيه, عشان حيكون مثلا يغلس عليه هو ويضايقه. ففي بتلقى نفسك دخلت في عالم. أنا بقول لك يعني شوف أبعد إنسان ممكن يكون عن الكورة, لكن الجو الحاصل, الالتزام الحاصل منه, رد الفعل اللي هو عامله خلاني أنا أخش معاه في في في في نفس الجودة. واللذيذ إنه هو أخوه في محله وهو في محله, والتلفونات والصورة المفتوحة, فتحس إنه في روابط بدأت تحصل. فالكرة هي لغة, ياريت نحنا زي ما أنت كنت نستشيله وبنفس الحماس وبنفس الالتزام نحاول نطبقها في حياتنا, نحاول نطبقها في حياتنا الموجودة وتشيلينا شوية شوائب موجودة.
1: غير كده عايز أقول حاجة للأمهات, عايز أقول حاجة لأي زول مدير, عايز أقول لأي زول مشرف, أي زول في مكان مسؤولية. مرات كثيرة العامل عندك أو الموظف أو يعني زول معك في الشغل بيأخذ الموضوع بجدية, بيأخذ الموضوع بالتزام, بيأخذ الموضوع بمسؤولية وبحركة بحرارة روح شديدة جدا جدا وحماسة ما تستهتر. في كلام ممكن يقولوا لك أنت بتقلل من قيمته, بتستهتر في إنه يا أخي, فما تهمش, ما تستهين, ما تستخف بكلام الزول الممكن يقولوا لك. فده يعني بيكسر عزيمته, بيكسر قلبه. إحنا هنعرف الليلة شنو هو الاستهتار, يعني شنو الاستهتار. مرات كثيرة الناس ممكن أستاذ رشيد أو بتفتكر يعني الاستهتار هو الضحك, لكن الموضوع ما ضحك والثمن غالي على فكرة. أيوة. لما ما لا لا لا يعني لا لا لما لا نستخف
2: لا
1: يعني بالحاجة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بالكلام. في ناس حصدت حصاد مر يا رشيد وبتبكي تبكي بكاء مر.
2: أيوة. أنا
1: لكن
2: معك.
1: زي ما بنقول الصلاة يوم الغيام ما بتنفع زي يعني مقولة. أيوة. لكن حقيقة أستاذ رشيد وكل الناس اللي بيسمعونا, الاستهتار كلفنا ثمن باهظ جدا جدا, والموضوع ما ضحك, الموضوع ما لكن في معنى عميق جدا في خمسة حاجات مهمة جدا جدا, وممكن ناخدها واحدة واحدة. لكن أخليك يا أستاذة إنك شنو هو الاستهتار؟
2: عارف الاستهتار أفرق لك بين على يعني بالطريقة البسيطة, إنه أنا أشوف موقف وأضحك عليه أو أعلق عليه, دي ده, ده ده تعليق حتى لو كان فيه جانب حلو وجانب ما حلو, ده سهل. لكن إني أنا أستهتر إنه أنا أكون عارفة الحاجة دي صح والمفروض أعملها وما أعملها. ليه؟ لأنه أنا ما شايفة نتيجتها قدامي, ما شايفها, أشوف نتيجتها بعدين. دي مشكلة الاستهتار, إنه أنا ما شايفة النتيجة قدامي. أنا لو الليلة عارفة إنه الدم ناخدها بالمثل البسيط, أنا باجي كل يوم الشغل, لو عارفة إنه أنا لو اتأخرت نص ساعة, النص ساعة دي حتفقدني أخدها برضو بدقة, لو عارفة إنه النص ساعة دي حتخصم من راتبي آخر الشهر, لو نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة كل يوم حتحذف مبلغ, أنا حكون مضبطة جدا إنه أنا ما حستهتر بإنه أنا ما أجي في وقتي. لكن نفس الموقف لو أنا عارفة إنه أنا لو جيت قبل نص ساعة أو جيت بعد نص ساعة الاثنين واحد, هستخف بالنص ساعة دي ما حاجة, رغم إنه التزام, رغم إنه الأساس واحد, الأساس إنه في مواعيد التزام, عارفة إنه أنا صاح إنه الساعة 10 أكون في الشغل. لكن لو عارفة إنه الساعة 10 دي لو جيت بعدها دخلت النص ساعة هيخصموا لي, هكون حريصة جدا إنه أنا أجي. ولو عارفة إنه نص ساعة دي أنا جيت وما في زول سألني, هأستهتر وهخلي النص ساعة دي تعدي وأجي داخل بعد نص ساعة, ما خلص. ليه؟ لأنه رغم إنه الاثنين غير ماديا, الاثنين عندهم نتيجة. النتيجة شنو؟ أنا عين على النتيجة المباشرة, لكن في نتيجة بعيدة, تقييمي حوالين الناس اللي حواليني. لما يجي التقييم البيجي يقول لك لا سيبوك من رشيدة, دي أصلا هي بتجي متأخرة يا أخي, دي ما عندها مواعيد. يلا دي النتيجة اللي أنا ما شايفها, نتيجة الاستهتار اللي ممكن تضيع علي فرصة كان ممكن أنا أخدها. فاستهتارنا بحاجات كثيرة, لأنه نحن زي ما بقولوا ضربة اليد ما بتجينا طوالي, بتجينا بعدين. ونحن عارفين انه هو صح نحن نعمل لكن ما عملناه. اما الهزار اما الضحك اما ان انا اتريق على موقف دي حاجه بعيده جدا. لكن الاستهتار كارثه, الاستهتار كارثه, عدم احترام الوقت كارثه, التقليل من الحاجات, التقليل من الغلط. نحن اكثر يا اصيبه يعني حيحصل شنو؟ لا حيحصل,
1: قاعدين نقول حاجه بسيطه,
2: اي حاجه بسيطه حيحصل شنو يعني؟
1: يعني حتى في ما قاطعك لكن في حته بتاعت الصحه يعني كتجربه حقيقيه رشيده في وقت يعني انا يعني كهيثم قدامكم الواحد ما كان بينتبه الحته رغم احنا بننبه بنوري يعني اعمل كده وصحتك وكلام زي كده خصوص المويه وخصوص انك تمشي تعمل يعني تمشي الدكتور تعمل تشيك لنفسك في شنو احنا كنا بنستهتر بالحاجه دي. توقف الرياضه دي واحده من الحاجات المضره جدا جدا جدا. ف يعني اخر فتره مشيت للدكتور, الدكتور قال لي انت ماشي كيف؟ انت ماشي كيف؟ قلت له, قال لي يا ابني انت والحاجه في عمر ما بيساعدك على انه تهمل وتاكل الاكل اللي انت قاعد تاكله وما تنظم نومك وما يعني ما تنتبه للعلاجات والكلام زي كده, انك يعني في حاجات انت مفترض في الوقت ده خلاص يعني. فقال لي يا اخي نسبه السكر في جسمك لانه اصلا الاسره فيها حاجه زي دي وده يعني انت خلاص وصلت مرحله انك انت لو ما انتبهت انت ما خليت بالك
2: ايوه
1: لكميه الحاجات اللي انت ممكن بتاكلها وهي بتساعد في انه السكر يعني لانه السكر التراكمي كان عالي جدا, نسبته كانت عاليه جدا جدا. فقال لي احنا قاعدين نستهتر
2: بالضبط,
1: فاحنا بنستهتر بصحتنا. الواحد بيستخف يعني حتى مرات ممكن يقول لك صداع, يقول لك حاجه بسيطه وجع بطن ولا يقول لك قلبي قبل حاجه بسيطه. واحنا ابسط شعب الكلمه دي مستخدمه أربع يعني اكثر من يعني السعادة بتاعت حياتنا ذات بصراحه يعني اقل حاجه يقول لك اخذي حاجه بسيطه, امشي الشغل امشي الشغل مارق وانت متالم, مارق وانت متوجع, مارق وانت حاسبك ورعينك جسمك يعني مفاصلك كله متالم, يقول لك دي حاجه بسيطه امشي يا اخي امشي خلاص. لا وبكل بساطه احنا بنستهتر. فجاه اذ به يحصل واحد واثنين وثلاثه. ليه؟ لانه استهترت, استهترت بالاول انه قلبك كان بيوجعك ما عارف في جنبه هنا في شنو ما عارف في
2: مسكنات
1: يا اختي بسيطه. ليه احنا دائما بنخط كلمه بسيطه دي واحنا عارفين انه ده تنبيه وده تحذير لانه في واحد واثنين وثلاثه. الصداع ده يا اخوانا ما حاجه سهله, لما نقول لك الدكتور اشرب مويه اخذ راحه لا احنا كانه دارين
2: يعني فلهمه صدقني هيثم خليني عارف ليه الاستهتار؟ لانه تقليل قيمه الغلط. الحاجه انت عارف غلط, هل انت ما كنت عارف انه السكر الزياده غلط؟ كنت عارفه, ما محتاج انه كان تمشي للدكتور يقول لك معلومه عندك من بدري. لكن لانه انا بقلل من قيمه الحاجه, الغلط بقلل من قيمته, ما بديه كلمه غلط دي انا ما بديها حقها الكافي, بخففها بزويده مويه عشان لونه يضيع, بزويده مويه عشان طعمه يضيع, عشان اعرف امشيها معاي هيحصل شنو يعني. فدي دخلتنا يا هيثم في كميه من المشاكل نحن كسودانيين بطريقه ما عاديه. انا بحب انه الطبيعي المواضيع اخدها لك زي ما انت بديت اخدتها مع نفسك, اقلل من قيمه الغلط في انه ولدي اشوف عنده بيشتكي من حاجه ولا حاجه, امشي اغسل وشك,
1: اشرب مويه,
2: اشرب مويه. تاكيدا لكلامك انا اقول لك موقف, النظر فحاجه حساسه جدا جدا جدا جدا. فكونه انه طفل يكون عمره 12 سنه ضرب في مدرسه وبيكتب بدل ما العين وارمه بس بعين كده بجنبه وبيكتب والام ما تنتبه, دي دخلتنا في موضوع بتاع عمليات زرع الشبكيه وما بعرفه موضوع وكان في استهتار انه هو في شنو ما يضرب الضرب في عينه بيلعب في المدرسه. يعني الكلمه دي لما اتقالت فعلا للدكتور, الدكتور كان قرب يشيلنا كده يحذفنا من يعني كده يقدعنا في الشارع. انتوا جايين من وين؟ جايب لي ولد عنده انفصال في الشبكيه وليه كم يوم. الولد لما يقول انا بشوف الحاجات نص, الناس كانت بتضحك متخيلين انه بيكذب. انت بتقول في شنو ما تمشي تغسل وشك ده بمويه وخلاص ايوه تقليلنا للغلط في كل حاجة. ما بقول نحن الناس قاصدة, لكن الظروف مرات بتجبرك انك تمشي.
1: هل برضو نقول عدم الدقة، هل هل هل يعني حقيقة نقول الظروف ولا عدم معرفتنا ولا هو الاستهتار نفسه؟ يعني ما ممكن نقول الظروف. صراحة أنا يعني ما أكتفي معك
2: مش الظروف بمعنى استبشر،
1: لكن الحقيقة بتاعت الإهمال المنطقي يعني كده. يعني أنت عارفة جناك الضرب ما كان بعيد إنك أنت تشيليه لأقرب مستوصف لأقرب عيادة تشوفيه.
2: عدم الوعي،
1: عدم الوعي،
2: عدم الوعي. خلينا أقول لك عدم الوعي، عدم الوعي. وهل الاستهتار ده جاي ناتج أنا مرات أكون متعمدة أني أنا ما أهتم بالحاجة
1: بالضبط،
2: لكن أنا مستحيل أكون ما أهتم مثلا بولدي أو بصحتي، لكن لأنه عدم الوعي الكافي اللي داخل فيه أسلوب التربية، اللي داخل فيه الثقافة، اللي داخل فيه المعلومات الغلط. يا هيثم هو قاعد يوصلنا لتقليل الغلط. نحن عندنا الحدث الولد عنده وجع عين، غسلوا له عينه بموية شاي وما تضحك يا حي

0: وفي ناس فقدوا شغلهم وفي ناس فقدوا أولادهم بألعاب غلط. وفي ناس معلش نحن الفترة فاتت بنتكلم عن السلوكيات بتاعت الأولاد.
1: نعم.
0: تقليل الغلط يا هيثم لأولادنا في سلوكياتهم. لما يجي ولدي يقول لي كلمة نحن كأسرة ما متداولنا أو يصرف تصرف نحن ما قاعدين نتصرفه نحن ننتبه. لكن بنقلل الغلط بنقلل يا ولد عيب وخلاص سكتنا على كده. أو أكتر تقول كده بقطع لك لسانك. لا قبل ما أقطع له لسانه
1: أوعيه
0: وأفهمه الكلمة دي مصدرها من وين.
1: هي ذات أنا لو عرفتها هي جات من وين.
0: أيوة عرفها جات من وين.
1: واتقالت 200 وكيف أنا بعد كده أخذ الخطأ طوالي داخلين الحتة بتاعت المواقف الصعبة.
0: أقعد بقطع كلمتين يا هيثم معليش خليني أقولهم لأنه بجد بجد حقيقي حقيقي حقيقي دخلونا في متاهات. كلمتين نحن كأمات بنقولهم أنت أقعد لقط لي في الكلام اللي بتسمعه وأنا بقطع لسانك. عارف الكلمتين دي الكارثة ودي قيمة الاستهتار. لا ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في تحرش حاصل. ممكن ورا الكلمة اللي قال الولد دي في موقف هو متأذي منه. ممكن في في في ضغط عليه. يلا نحن تقليلنا للغلط. مرات شكوتنا حتى نحن ما بنسمح لبعض إنه نحن نشتكي. أنا أشتكي لك بلقاك بتقلل مني أنا هشتكي لك ليه؟
1: ما يلا دي الحتة الصعبة. وانتوا اخذتوا جمله مهمه جدا جدا انا ما كنت منتبه بها ما كنت منتبه لها في الحلقه او عموما يعني انه يعني نقطه قالتها كميليا مهمه جدا على انه اولادنا اليوم بيتعرضوا لحاجات ممكن تكون اصعب من البيت
0: بكثير.
1: يعني الولد ما بيتكلم لكن انت ما بتعرفه والانت ما بتعرفيه انه الولد ممكن يتعرض لتحرش جنسي صعب جدا جدا. وتفتكر انه ولد انت بتخافي بتحامل البيت اكتر يعني ودي حاجة صعبة جدا جدا لكن انت ما عارفة الوحوش الموجودة في هذه الحياة.
0: بالضبط.
1: اسمح لنا ناخد بعض الرسائل لكن في سؤال مطروح الاستهتار وصلنا لوين. يعني دي مساحة كويسة انه نحكي مساحة كويسة انه نتكلم مساحة كويسة انه نكتب ويعني مش نكتب وإحنا زعلانين مش نكتب وإحنا يعني بنعاتب بعضنا لكن نعالج إحنا دارين نعالج نقطة مهمة جدا إنه لا الاستهتار ما تستهتر من الليلة ما تأخذ الموضوع بهذه البساطة وما تقف على جنب واحد بس في التربية لكن حتى في مسؤولياتك أنت شغلك شنو أنت شغال شنو دورك شنو في شغلك. هل أنت زول مستهتر بالناس الشغالين بتقلل من قيمتهم ما بتديهم مكانتهم ولا كلام زي كده. خلونا نفكر ونرد ونتشارك مع بعض. صباح الخير أستاذ فادي تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير ومرحب بك في هذه الحلقة وسعيدين كمان بالزميلة إيفا تحية طيبة لك إيفا صالح أسعد الله صباحك بكل خير وصلاتنا ودعواتنا شفاء العاجل لزوجك أستاذ حسين وسلامات للعيال. مرحب بكم وأهلا بكل زول بتابعنا. فيبي متياز صباح الخير عليك الصديقة العزيزة والغالي اللي بتابعنا دائما اللي دائما بتشاركنا بكتاباتها الرائعة والجميلة. فيبي بتقول صباح الخير عليكم نورتوا الصباح بوجودكم أحد مبارك لكم المذيع الأستاذ هيثم والأستاذة الغالية رشيدة تحياتي لكم حقيقي فقدتكم في الأسبوع الماضي الأسرة المبدعة راديو سمر. إحنا متأسفين صراحة للأسبوع اللي كان يعني في عدم لايفات وكلام. إحنا نشكر كل زول كان متابع نشكر كل زول يعني لأنه صراحة يعني فرقت مع ناس كثيرة جدا جدا. عندنا إخلاص أن صباح الخير عليك يا إخلاص تحية طيبة لك مبسوطين جدا بأنك أنت بتتابعينا صباح الخير. رأيك شنو في الاستهتار يا إخلاص رأيك شنو يا فيبي يعني لما نجي نعرف الاستهتار هنعرفه كيف وهل بحقائق واقعية عندنا إحنا مجربينها ولا لا. في رسالة من نصري أبكر خريف بيشاركنا برضو ممكن تتفضل أستاذة.
0: صح أستاذ نصري بيقول حبايبين السمر المحبة شوقات عديل كده. أستاذ رشيدة نورت الصباح ببهجتك يا صباح الخير عليك. وأستاذ هيثم حباب الطلة وين يا زول طولت مننا ولا نحن طولنا منكم.

0: كاتب بحبكم كلكم من كبير لصغير والعكس. احنا برضو يعني بنحبك من جوا قلوبنا وبنحب كل الناس المتابعين، الناس الحقيقي بتفقدنا وبتصبي علينا وبتتابع الحلقات وبتشارك وبتتكلم. زي ما قلنا راديو سمر بيقى البيت الكبير، البيت اللمة، كل زول فينا بيقول هو دايره وبكل أريحية وبكل محبة بنتوصل لحلول وبنناقش كل المواضيع.
1: أكيد. ود موسى بيقول صباح الخير، مرحبا بك ود موسى صديقنا
0: قدورة
1: العزيز قدورة. تفضلي يعني ممكن تقرينا رسالة.
0: بيقول صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل، صباح يدخل البهجة والسرور عند قدوم يوم جديد حافل بتحقيق كل الأمنيات، وصباح ظهوركم اللي بيزعدنا كتير ويجبارك على متابعتكم كويس المستفاد منا للتوعية والإدراك العظيم في حياتنا، جمال حضور وبشاشة وحلاوة حديث مع الأستاذ الأنيق أخوي هيثم، وكمال سماحة الطلة وأصالة وسماحة المنطق وظهور الأستاذ الأنيق رشيدة أختي وحبيبتي، متعكم الله بالصحة. يا صباح الخير عليك يا قدورة، أنت ما خلت لنا زي ما بقولوا كل ما نقوله بجد شكرا لك. قال موضوع جميل وكبير جدا يجب متابعته من كل إنسان. أولا
1: كنا كلنا
0: شخصية واحدة، وإذا عملنا بعفوية وببساطة شديد تستقبل قريبك. أيوة شفت يا قدور أنت يطني في الصميم. قال لك وإن كان بعيد منك في صلاة الغرابة ومرات تجبر نفسك لترضي الكل وفي النهاية أنت بتكون خسران، ولكن بعد الحارب دي خلتنا نضع قدمنا في المكان المناسب والتعامل بحذر مع أي شخص. أعلم التعامل بحذر مع أي شخص دي، وبيجينا الآن لو ماشي لزيارة شخص أول شيء بتتصل عليه وبتديه مواعيد الزيارة. من قبل كنا بنجي من غير ميعاد ولا بنراعي الظروف، وكان خطأ زمان بجد موضوع كبير. أحيي كل طاقم الراديو وأحبتي جميعا، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين للراديو، وعبر الأسير أسلم على كل الأهل بغارية الحمادة بالجزيرة بعد حضوري للدويم. يا الجبنة دي مش بعد جبنة
1: دويم يا سلام.
0: ولا أنسى تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات، ولكم كل الود والاحترام والتقدير أحبتي الغوالي.
1: أول حاجة الحمد لله على السلام،
0: شلتها مني.
1: صراحة قدورة دي واحدة من الحاجات المبشرة جدا من الصباح، إنه مبسوطين إنك أنت رجعت لأرض الوطن ونورت الدويم، يعني وإقامة طيبة وسعيدة وسط الأهل والأصدقاء كلهم. ونقطتك المهمة دي يعني إحنا حنرجع عليها نشوف بعض الرسائل ونرجع نكمل. مأمون صديق بيقول الاستهتار آفة كبيرة جدا، لابد من وقفة كبيرة ومراجعة دقيقة للابتعاد عنه، وللأسف نحن السودانيين ندمن الاستهتار رأيكم شنو إنه الحقيقة القالة مأمون؟
0: ومأمون برضو ضاف نقطة تحت جميلة جدا، قال لك وصل الفساد لحياتنا،
1: وصل
0: لإفساد حياتنا.
1: يعني رأيكم شنو، هل متفقين ولا لا؟ رأيكم شنو في إنه الاستهتار أفسد حياتنا جدا جدا؟ والنقطة القالة قبل شوية وتقدورة لو إحنا رجعنا لها كسودانيين، الطيبة يا أخواننكم والخوكم وإي حاجكم.
0: ما يا هيثم عارف معلش أنا دخلت معاك، خليني أنا الموضوع ده أصلا عامل لي لخبطة كده، عامل لي لخبطة كده بطريقة ما
1: نقرأ الرسائل ونرجع
0: نقرأ الرسائل.
1: في ريال أبراها صباح الخير عليك أستاذة، سعيدين جدا بوجودك معانا وأسعد الله صباحك بكل خير، مبسوطين لوجودك معانا. نجلاء أبراها أستاذتنا الغالية اللي إحنا منتظرين متوقعين نستضيفك أكيد يا أستاذة في حلقة من الحلقات المهمة في المواضيع الأسرية والعائلية حتى التعليمية. لكن أستاذة نجلاء رأيك شنو في هذا الصباح الجميل بأنه نبتدي ولا للاستهتار أو للتحذير والانتباه أنه الاستهتار آفة، آفة كبيرة جدا، آفة خطيرة جدا جدا لنا كسودانيين. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير، مرحبا بك يا جوليا، أسعد الله صباحك بكل خير. موسى السيد أبو وعد بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور. نملة من المافيا بيقول موضوع مهم شديد وتسلم على إنه يقدرنا على الخير. شكرا لك صديقنا العزيز نجلاء أبرهة بتقول صباح المحبة الإلهية. وبرجع نملة من المافي بيقول ربنا يوفقكم ويزيد من أمثالكم بجد. شكرا لك وأكيد دي حاجة كويسة. آدم بشير وتبشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي وصحة. الاستتار هو الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي من 15 أبريل. الاستتار. نعم. حاتم جمعة جمعة بيقول صباح الخير عليكم نورتوا صباحنا لكم التحية.
0: يا كل زول حاتم بيقدر يقول هذه الحقيقة. الصباح عارف لما زول يقول لك نورت صباحي أنا الكلمة دي بحبها.
1: جميل.
0: يعني الكلمة دي لها وقع خاص عندي يعني بجد بتقعد تفرق معي. يعني الكلمة دي كان قاعد يقولها لينا أبوي. فعشان كده معلش أنا دخلت فيها حسد بقى ضربت جواي في وتر.
1: رأيكم شنو في الاستهتار؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ حصدنا شنو من الاستهتار وخسرنا شنو وندمانين على شنو بسبب الاستهتار؟ رجع الأسئلة دي لنفسك كده وفكر فيها من الصباح حتى لو ما كتبت لنا. لكن المهم إنك تأخذ خطوة يعني جادة في موضوع الاستهتار في حياتك. موضوع الاستهتار في حياتك ما تستهتر، ما تستخف، ما تستهين بالحاجة الصغيرة. ده حيجيبنا لنقاط مهمة في قصص كثيرة جدا في الكتاب المقدس. وأول قصة ممكن قصة سيدنا نوح. الاستهتار بكلمة الله، الاستهتار بوعود الله، الاستهتار بأنه الله قاعد يقول شنو. ولما ناخذ الموضوع بنفس الطريقة اللي أخذوها الناس في زمن نوح إحنا حنحصد شنو. لكن نرجع للنقطة المهمة اللي قالتها لنا قال لنا أستاذ قدورة وختم بها الأستاذ آدم بشير. قال الاستهتار أوصلنا الاستهتار هو وصلنا إلى الوضع الحالي قال من 15 أبريل. قبل 15 أبريل في كثير جدا
0: دي نتيجة للاستهتار.
1: دي نتيجة.
0: طيب ما تجي حيث نمشي نقطة نعرف أصلا الاستهتار بيبدأ كيف، بدأنا كيف. ما أنا لو ما مشيت الطريق من بدايته أنا مليلة خلاص. عرفنا في استهتار حاصل في حياتنا، عن طيبة مشية، عن عدم إدراك مشية، عن عدم وعي مشية. مش مشية خلاص ده شيء مقبول، لكن بقول دي مسببات. لكن خلينا نشوف الاستهتار ده أصلا فتحنا بابه كيف.
1: ليه بقينا نستهتر؟
0: ما في كل حاجة عندها مفتاح.
1: نعم.
0: أول مفتاح نحن استخدمناه في حياتنا هو شنو؟ عارف حكاية التبرير. كل حاجة عندنا لها تبرير. أصل حاجة كده إحنا بنمسكها من دون ما نحن نجيب لها مبرر، ما في. كل شيء في حياتنا نحن عندنا له مبرر. شيل التبرير والمسؤولية وعدم المسؤولية، أربطنا الثلاثة مع بعض. ما بيركبوا. ما بيجوا يا عزيز. مسؤولية وتبرير وعدم مسؤولية ما بيجوا. تبرير وعدم مسؤولية بيجوا.
1: ممكن.
0: مسؤولية وتبرير ما بيجوا. مسؤولية وعدم مسؤولية ما بيجوا. فنحن كنا عايشين في عدم مسؤولية وتبرير. حاليا يا دوب بدينا ندرك انه كان في مسؤولية اتجاه نفسنا نحن لسه، او خلينا اقول جزء مننا عشان ما اعمم الكل. بدينا نستوعب انه حتى جوا نفسنا ما كان عندنا مسؤولية عنا. ماشى كده بالبركة في كل حاجة، بالطيبة في كل حاجة. يعني دي الكلمة الجبالة اللي قالها قدر، بقينا حذرين في تعاملنا مع الناس. أنا الكلمة دي بالنسبة لي عارف اللمبة الحمراء اللي بتنور في غرفة العمليات، ولما نكون في مؤتمر أو في اجتماع خطر كده ما دارين، أو حاجة محدودة ما دارين نكون فقدنا الثقة في الناس، لكن دارين نقول إذا علمنا نخط حدود في تعاملاتنا مع الناس. مش في مثل بيقولك ما تصدق كل اللي بتقال وما تقول كل اللي بتعرفه.
1: نعم.
0: أنا ما أعرف المثل ده هو صح أو غلط، لكن تخلي فيه شوية من الحكمة يعني. أو ميز، خلي التمييز ما غلط، إنه أنا أميز الكلام، أميز علاقاتي، أميز أنا وين رجلي وين، أميز الناس المعاي، أميز المجتمع اللي أنا فيه. التمييز دي ببنيني أنا، وما أقول كل اللي عندي لأنه أنا ما أعرف هل كل اللي عندي ده أنا لما أقول الناس اللي حواليني حيفهموه صح أو غلط. لكن نحن زمان ما في الكلام ده، ما فيه يا هيثم. هيثم نحن مشكلتنا خلطين المشاعر بالشغل. قال لي يا هيثم انت اخوي وانا اختك. قال لي يا هيثم لو انت في الشغل جيت وجهتني بطريقة بتضايقني انا ببوظ علاقتي بك. يلا المشاعر في الشغل ما بتنفع. نحن ما عارفين كلنا نخط الحدود دي. ما بقول ده مثلا لا ده استهتار. انا اختك برا الشغل, لكن في الشغل انا ما اختك. في الشغل انا حدودي 1 2 3, انت حدودك 1 2 3, لكن وين نحن ده نحن نوصله في البيت, في مش في شعر الشغل بس, في كل حاجه, في كل حاجه.
1: ده كمان لعب دور كبير انه خلانا انه ما نفرق في دور المسؤوليات. لما نجي اتكلم معك بجديه, اتكلم معك بمسؤوليه, انت بتاخذ الموضوع بزعل يعني, في برغم انه مفترض تفهم ده شنو يعني التوجيه ده. فدي واحده من الحاجات اللي ممكن برضو احنا عاملين خلط كبير جدا جدا, ودي مشكله. فده وصلنا لحتات انه احنا ما قادرين نفرق, ندي كل شيء حقه, بحيث انه مفترض انا احترم حتى الصداقه مرات بتكون فيها حاجات زي دي كده, حتى العلاقات العاطفيه مرات. وكثير من الناس يعني مثلا بيشتغلوا في حته واحده او متواجدين في حته واحده, زي النقطه اللي انت هسي بتقوليها, فبتكون خطرة جدا جدا. ليه؟ لأنه إحنا ما عرفنا نفرق ده شنو وده شنو, دور شنو وده دور شنو. فإحنا بقينا في حتة واحدة ودارين كله يمشي بنفس النهج, نمشي بنفس الطريقة اللي يعني ماشيين بقى في حياتنا الطبيعية.
0: عارف أدخل لك يا هيثم في نقطة أصعب من كده. الجبال النقطة اللي قال أخوي إنه الاستتار فسد حياتنا. فسد حياتنا بشنو؟ أنا الليلة استهترت بأنه أنا بسيط أقلل الغلط, تقليل الغلط أنه أنا الليلة ماشي أمضي لي ورقة, أمضي أخلص لي ورق في هيئة حكومية. هيثم ده قاعد جوا, هيثم ده جارنا, هيثم جارنا تعاوز توقفنا أنا في الصف, وما الجاري على شنو؟ كل يوم سلم علي الصباح وأنا شايفاك. ما أخده كده ببساطة, لا أنا من هناك بأشر لك بيدي, أنت بتأشر لك ولي لفي, يلا لف قدامي في 50, يلا بقى 50 قدامي ديل عشان بكرة هو يجي ويأشروا له أشر بيده ويقول له تعال بالباب, بقى يفتش منه هو بيعرف جوا. جانا مبدأ الوساطة البقى ظاهرة كبيرة جدا يا هيثم عندنا. خلينا نتكلم بصراحة, بقيت أنا الليلة ماشي أقضي ورقة أشوف منه بيخلص لي, لا يخلص لي النظام, يخلص لي القانون, يخلص لي احترامي للصف اللي أنا أقف فيه. ما ده موظف ده شغله. يلا دي من استهتارنا بالغلط, فتح علينا أبواب منها الوساطة, فتح علينا أبواب منها تسهيل الأمور, مشي لي وأنا أمشي لك. ده برا, وكل زول فينا عارف نفسه ممكن يكون اتخبط في النقطة دي, أو هو ذاته خبط ناس تانيين. وين حتى بقت يا هيثم المشكلة وصلت لمرحلة التعليم. أنا الليل عشان أولادي تقبلوا في مدرسة كنت بجيب واسطة. صح والله أنا غلط يا إخوانا.
1: يا
0: فعشان أنا أشتغل لازم أجيب واسطة مع شهاداتي, مش هفتش منه بيجي عشان أدخله. ده كله جلي جبت استهتارنا بقيمة الغلط. واسطة, أنا عارفة إنه الواسطة غلط, وعارفة إنه أنا لما نمشي هيئة حكومية المفروض ما أستغل علاقاتي, لكن لا, تقليل تقليل.
1: هل ده كمان يعني حتى الزول البسيط اللي عنده ثقة في الزول المسؤول في المنصب الكبير أو في المكان المسؤولية, لكن أنا المسؤول يعني حتى أنت في مكان المسؤولية ودورك في المكان اللي أنت مكلف به, يعني أنت بداية الاستهتار نفسه. أنا بشوف إنه هو ذاته بداية الاستهتار,
0: إحراج هيثم.
1: مش يعني لا, ما إحنا بنعرف الحاجة دي. إذا أنت كمسؤول في المنصب ده عارف الحاجة دي غلط, ما مفترض تعملها, تخلي النظام يمشي حسب ما هو موضوع, خلاص الأمور بتتغير. لكن إذا أنا السبب الرئيسي في أنه أنا أعلم ده يعني البسيط ده موضوع الاستهتار, موضوع عدم أول استخفاف بالآخرين, أو حتى بأنه أنا عندي ذول هناك, بمعنى ابتدت من فوق, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ليه إحنا ما دارين نقول الحاجة دي؟ ليه إحنا بنخاف نقول الحاجة دي للناس المسؤولة والناس اللي ممكن تكون يعني حتى المدير اللي موجود في أي مؤسسة, في أي وظيفة, في أي مكان مصلحة عامة, هو بياخذ الاستهتار بهذه الأمور. مرات كثيرة بتستخف بالموظفين, مرات بتستهتر بالناس القاعدين من حتى دورهم, من حتى مسؤولياتهم. يعني أنت بتحترم عقولهم أيوة. مرات انت كلام اللي هم بيقولوا انت بتستهتر به وبتستخف به، لكن لما الفاس يقع في الراس انت بعد كده بترجع للكلام الاول
0: للقيمه،
1: بتاعت الكلام اللي قالوا لك في الاول. فعشان ما تجي للحته دي، عشان ما تكون اعرف النظام من الاول، اتبع النظام واحترم الكلام والنظام اللي انت خطيته والقاعده اللي اتخطط من الاول، عشان ما النتيجه تكون كارثيه زي ما بنقول فسد حياتنا وفسد بلدنا. وبلدنا هسي في وضع صعب، يعني كثير من الناس هسي حتأكد انه احنا استهترنا فعلا،
0: استهترنا اللي استهترنا يا هيثم، ما اكون قطعت كلامك، استهترنا ما جاء عن عمد، جاء نتيجه لانه نحن استخفينا بالغلط، لانه نحن بنكرر الغلط. عندنا حكايه تكرير الغلط، وتكرير الغلط ما جاي الليله انا قصدي اني انا اعمله، لكن اتعودنا خلاص على كده. التعود يا هيثم، التعود، عارف انك تتعود على الغلط ده اكبر من اول غلطه تعملها. اتعودت انه انا امشي الليله، هو غلط غلط غلط اني انا الليله امشي معاي ورق اخد قروش في النص، انا عارفه دي اسمها شنو، لكن اتعودت انه خلاص ده المفروض يمشي. يلا تغنين الاخطاء ده غير كل حاجه، وخلانا شربناها وبقينا نشوف الغلط حاجه عادي في الحياه، واستهترنا بقيمته. يلا وصلنا للمرحلة إنه التفكك. حصل تفكك، تفكك جوا البيت، تفكك في المجتمع، تفكك في التعليم، تفكك في الاقتصاد، تفكك في حياتنا. أديها كل حاجة بتلقاها يعني مخطوطة جوا الاستهتار، عارف عامل زي الوبا اللي بنتشر في بنتشر في بدون ما أنت تحس به، بدون ما انت حتى عنده ريحه انت تشمها، عنده لون انت الا لما خلاص تمكن، حتى بعد كده انت تقدر تنتبه له وتشوفه وتحس به. عارف من الحاجات الثانيه يا هيثم ان احنا كنا حقيقي للاسف للاسف للاسف واقعين فيها تأجيلنا للمواضيع.
1: لكن قبل نجي للنقطه دي عايزين نطرح سؤال كده ونشوف رايكم شنو، هل الاستخفاف بقى ثقافه؟ هل الاستهتار بقى ثقافه؟ يعني نشوف الحاجه دي خلاص. سؤال مهم جدا جدا، لكن عندنا رسالتين او عندنا رسائل من بعض الاصدقاء، وخلونا نشوف رسائل اللي اتكتبت ونشوف صديقنا فضل. صباح الخير عليك. وعندنا صديقنا محمد إسماعيل دبشك بيقول صباحكم بألف خير وصحة ومرحب بك. ومارغريت بتقول صباح الخير، مرحب بك يا مارغريت، تحية طيبة. وكمان عندنا فضل بيقول في ظروف زي ظروف ندي وفي بلد جريح زي بلدنا الاستهتار ما بقى مجرد لا مبالاة أو طنش، الاستهتار بقى جريمة في حق الإنسانية. يعني كلام واقعي، كلام حقيقي للي بيحصل، وكثير من الحاجات اللي بتحصل كأنه في استخفاف بعقول السودانيين، أو يعني الناس ما بقت تحترم عقل الإنسان بمعنى الكلمة، إنه ليه الناس بقت تستخف بالإنسان السوداني أو بتقلل من عقليته أو من خبرته ومعرفته. ودي حاجة مهمة جدا جدا بإنه نفكر فيها مع بعض. خلونا نشوف
0: فضل على فكرة مكاتب بقية رسالته، كاتب فيها كلام جميل، يعني أنا ممكن أشاركك بجزء منها.
1: نعم، تفضل. في رسالة كاتبة بتاعت الأستاذة الأجلاء دي، ممكن تشوفيها.
0: طيب أيوة قال البلد دي ما ضيعها وضيع قيمة السمحة إلا الاستهتار واللا مبالاة والفهلوة اللي بقت تسمى شطارة. لما تستهتر بوجع غيرك أو تستهتر بالمزوليات اتجاه أهلك وبلدك، أنت هنا ما بتتنازل عن إنسانيتك، الزمن أنت هنا بتتنازل عن إنسانيتك. قال الزمن ده ما زمن لعب ولا زمن طناش، الزمن ده زمن الشدايد، والشدايد داير الرجال وكتوف بتشيل، ما داير الناس عايشة على الهامش ومضيعة الحاضر والمستقبل.
1: يا سلام، كلام
0: يعني يا فضل،
1: كلام مهم جدا جدا. وكمان في واحدة من بداية الرسائل بيقول الاستهتار ما بقى مجرد سلوك عابر، ده اللي انت قلتيه زمان.
0: أيوة.
1: لا
0: انا حتى مخرج جزء منها من جوا الرساله جوا الخمسه سطر كلمه دي او كم سطر دل يعني علموا معي بطريقه ما عاديه.
1: ايوه ممكن كلام حقيقي. وايضا كتب قال لما نسال هل الاستهتار بقى اسلوب حياه، الاجابه المؤلمه هي نعم. وللاسف بقى مرض بينخر في عظم المجتمع. الاستهتار الليله ما بقى مجرد طنيش او برود اعصاب، الاستهتار بقى خيانة عظمى للقيمة والوطن والإنسانية. البلد بيمر بأصعب الظروف والناس بتموت من الوجع والتعب، ويجيك زول مستهتر يضحك في وقت البكاء ويلعب في وقت الجد ويهدم في ثواني اللي بنبنيه في سنين بنيناه في سنين. بنقولها بملء الفم وبلهجة شديدة ما في أي مجامل، استهتار ده قلة أدب وقلة وعي. عيب وعار على أي إنسان واعي إنه يشوف بلد ومجتمع بينزف ولسه بيتعامل بالبرود ولا مبالاة. ويا زول كبر دماغك، الفهلوة ما شطارة ولا مبالاة ما قوة شخصية، دي قمة العجز والهروب من الرجولة والمسؤولية. البلد دي ما بتقوم لها قيامة، ما بتقول لها قيامة بالناس العايشة على الهامش. البلد دي دائرة كتوف قوية بتشيل الصعب، دائرة عقول بتفكر بوعي وقلوب بتحس بوجع الغبش. الواعي يصحى والمستهتر يلم نفسه لأن القطار حيفوت. والتاريخ ما بيرحم زول ضيع أهله وبلده بالاستهتار. الحب أول إنسانية دائما فضل كج. كلام مؤلم، كلام موجع، بس كلام حقيقي.
0: كلام حقيقي يا حبيبي.
1: كلام يعني حقيقي. كثير مرات من الأقلام الماهرة اللي بتكتب بتخاف تكتب الحقيقة، لكن عايز أقول لك الكلام اللي قالوا التاريخ ما بيرحم زول. لأنه أي زول في محل مسؤولية وفي العصر في الزمن اللي إحنا فيه البلد ضاعت بسببه، تاريخه وصحان محترامي. يعني أقول الحقيقة دي لأنه دي بلد في ناس رفعت البلدان بقيمها وبقراراتها وبعدم المجاملة، في ناس وقفت وقالت الحق ودخل السجون، وفي ناس ماتت. نيلسون مانديلا ناضل من أجل قضية كم 20 سنة هو موجود في السجن، لكن الليلة التاريخ وحيظل التاريخ يذكر نيلسون مانديلا. ليه؟ لأنه وقف ضد الظلم، وقف ضد العنصرية، دفع ثمن. لكن التمن ده غير بلد،
0: غير.
1: لكن هل تاريخ
0: اتكتب تاريخ؟
1: حتفضل جبان وبتضحك لأنه أنت في منصب جميل وسمح وكرسيك وجوشك ماشي الدنيا؟ لا، تاريخك حيكون وسخان. بمناسبة إحنا لما ما نتذكر الحاجة دي بكرة حندفع تمن. في ناس
0: أنا معك
1: من فوق للكوشة، وفي ناس من فوق للسجن والإعدام، في ناس من فوق سجلة، في النهاية انتهى وسخان.
0: انتهى
1: وسخان جدا للأسف. ليه؟ لأنه كان بيستهتر. يا أخوانا ربنا لما يخطك يديك فرصة في مكان تقعد فيه، ربنا أداك فرصة عظيمة جدا جدا. ربنا ما بيديك فرصة تقعد في مكان صدفة.
0: هيثم خليني بس أضيف كلمة مع الفرصة دي، خدت لي جنبها مسؤولية.
1: بالضبط،
0: خدت لي جنبها مسؤولية. فرصة ومسؤولية، فرصة مسؤولية. فرصة أني أنا ليلة قاعدة هنا، مسؤولية أني أنا الوقت اللي بتكلم فيه.
1: حقيقة.
0: أربط لي الفرصة مع المسؤولية الاثنين عشان تعرف تطلع منها النتيجة اللي احنا عايزينها.
1: فخلونا نفكر كده بجدية وناخد موقف. يعني الليلة انت كأب لما تجي تستهتر ببيتك، تفكفك بيتك، تفكفك أسرتك بسبب انك انت لا مبالاة يعني قاعد في قهوة ولا قاعد مع أصحابك ولا قاعد مع أصدقائك وهارب من المسؤولية وقاعد وانت ما عارف الحاصل شو. كنت بحضر معلش
0: أيوه
1: كنت بحضر مبارح في ناشونال جيوغرافي، حاجة غريبة جدا. يعني حتى في الأسود يعني التقرير شنو، انه الأسود الذكور يعني لما اللبوة تكون معاها العيال هي اللي بتفتش في الأكل والشراب والتربية. أيوه. قال لك الأسد الذكور بيمشوا لمنطقة تانية،
0: منطقة تانية
1: يعني توالدوا مع تانيات.
0: أيوة.
1: فيترك المسؤولية، يهرب من المسؤولية، سيب المسؤولية لمنه للأنثى، بحيث إنه إيش تربي وتعيش وتتعب. أيوة. يعني حتى الحيوان توضع في حتة مسؤولية، يعني
0: يوريك عارف دوره،
1: عارف دوره، عارف دوره. لكن يعني يعني يعني الحتة دي رجعتني حتة المسؤول، هل أنت مسؤول ولا هارب؟
0: أيوة.
1: ولا بتستهتر؟ فشنو القصة يعني، شنو الموضوع
0: ده الموضوع؟ عارف يا هيثم، أنا أنت ما بتتكلم، أنا كنت بلخص في كلامك، بطلع منه نقاط. عارف عدم إدراكنا لمعنى المسؤولية في يدنا أو دوري أنا المفروض أنا أقوم به هو شنو، فبخليني أستخف وأستهتر بلنا فيه. مثلا أنا قد عملت عليك في مربع، كنت لو في ضابط عنده أو أي حد في الشرطة أو أي حد بيستخدم سلاح، مش بيكون حريص جدا إنه سلاحي ده، السلاح بتاعه ده يبعده بعد ما يخلص شغله. في ناس بتجيب السلاح البيت، بيكون حريص جدا إنه يبعده من الأولاد علشان ما يلعبوا به وتطلع رصاصة تموت. الحرص الموجود هنا، عارف، من الرصاصة اللي تموت دي، لو نفس المعلم أنقول معايا النقلة دي، شوف ده ضابط عنده سلاح في يده والرصاصة بتموت، نفس المعلم لو اتعامل بنفس المسؤولية بتاعت المسدس الفيه والرصاصة بتموت، ياخد كلمة البقولة رصاصة أو كلمة البقولة بتحي أو بتموت، ما حيستهتر بالحصة اللي هو بيديها، ما حيستهتر بأنه يصيب الحصة عشان أتكلم في التلفون، ما حيستهتر أنه يصيب الحصة عشان يجي متأخر، ولا حيستهتر أنه يقعد يناقش موضوع خارج الحصة أو يجي ما محضر الحصة. اعرف أنه الكلمة في نص ساعة اللي هو بيقولها لا تقل أهمية في أثرة عن الرصاصة الفي ضد الضابط. نفس الحكاية لو جينا خدنا نفس المسؤولية دي خدتناها في الدكتور، في ناس بيقول لك أخطاءهم بتموت، دكتور مهندس بتاع بنيان يقول لك ده ما مسمح لهم بالغلط، ده لازم يكونوا حريصين جدا. شوف الدكتور لما نيجي داخل، نحن مفتكرين الدكتور ده من نيجي داخل عمل عملية يا دوب لبس الأبيض ده وربط الكماء وجا جاري، وما جزار في تعقيم في ما بعرف
1: مجموعة عنده طاقم
0: طاف كامل بيأهلوه على أساس إنه يجيك، ما هو ربط الكمامة واللبس الأبيض والجوانتيات ويا جاري لك ما جاي يسلخك. لكن في مسؤولية إنه براغب كل حاجة وبيشوف الصف بتاعه وبيشوف التخدير وبيشوف غلط الدكتور مساهل، وغلط الشايل سلاح مساهل، لكن غلط المعلم نحن قاعد نستخف به رغم إنه المعلم ده هو اللي بيطلع الدكتور وهو اللي بيطلع الضابط.
1: نعم.
0: شوف اللفة بتجي لك كيف، ما في حاجة اسمها أنا فياته مسؤولية وأنا بعمل فياته شغل ما أهتم به. أنزل لك يا هيثم لنقطة قليلة تربط لك التدمر لك الثلاثة ديال، عارف الغفير اللي بيكون حارس الباب، لو ما يهتم إنه يشوف كل كيس داخل فيه وشنو والداخل ده منو وماشي وين وجاي من وين، أنت ما عينوه غفير عشان تقعد في الظل وتشرب الشاي،
1: ولا عشان شغل خفيف،
0: ولا عشان دخل ما الناس دخلوا ما رجح حصل شنو، لا مع الدخلة دي ممكن يخش علي إنسان مدمر، يدمر لي الضابط ويدمر لي المعلم ويدمر لي الدكتور، لمجرد إنك أنت كغافير في باب ما اهتميت واستهترت بالمسؤولية اللي عليك. فاستهتارنا بمسؤولياتنا إن كان الأم في البيت، إن كان الأب، إن كان المعلم، إن كان المهندس، إن كان الضابط، إن كان تقليلنا لقيمة الغلط خلانا وقعنا.
1: إذا ما زلنا معاكم المستمعين، ما زلنا معاكم المتابعين في هذا الصباح الجميل، وصباح أو أسبوع وبدايته ختام شهر وبداية شهر جديد للاستهتار.
0: يا هيثم الله يسامحك من جد، نهاية شهر وبداية أسبوع عديت أنا للاستهتار صعبة.
1: ما هو الحصاد مر، ما أنت حتقعد تندم، حتقعد تبكي، حتقعد زعلان كل مرة لأنك ما أخذ الموضوع بجدية. حنجي لنقطة، حنجي لأسلحة أخطر، في أسلحة اسمها أسلحة خطيرة للاستهتار، ودي أخطر أنواع الاستهتار. يا ترى أنت بالنسبة لك أخطر استهتار حصل في حياتك متين؟ يعني وحصاده كان شنو؟ يعني استهترت في حياتك شنو اللي أنت استهترت به، استهزأت به، استخففت به، يعني ذات يا رشيد انت عارف مفرد
0: المجموعه دي صعبه
1: المجموعه دي كارثيه استهتار استخفاف استهزاء كلها كده يعني كتله كبيره وزن كبير جدا كده. لكن عندي رساله من قبل ما نجي لاخطر انواع الاستهتار في واحد من الاصدقاء دانيالا ويد دومينيك من جنوب السودان. صباح الخير عليك يا دانيال, وانا مبسوط جدا الليله انك انت بتسمعنا في صباح بلدنا, مبسوطين جدا لكل زول بيسمعنا معاك في جنوب السودان في جوبا, واحنا مبسوطين جدا لكل الاصدقاء وكل الناس اللي بيسمعونا هناك. بنقول لك صباح الخير او بيقول لنا صباح الخير على ناس راديو سمر الحلوين. معاكم اخوكم دانيال ويت من جنوب السودان جوبا. داير اقول لكم صباحكم عافيه ورضا ونهاركم ابيض زي قلوبكم الجميله ده. قلبك الابيض قلبك الجميل وشياكتك الجميله, احنا مبسوطين جدا بانك انت بتسمعنا. بيقول بصراحه البرنامج جميل بجد, الموضوع الاستهتار ده بقت مشكله, الاستهتار بقى مشكله شديده. قال في ناس في الناس لانه الاستهتار اسهل من الجد من الجد جد. شفتي داير مجهود داير محاسبه داير توجع راسك شويه.
0: يا اخي انت جبت كلمات حقيقيه وفي الصميم بجد.
1: الله يخليك يا دومينيك. فبيقول اما الاستهتار مخدة ناعمه بتريحك هسي
0: لكن
1: بتدقك
0: بعدين.
1: السلام عليك يا دومينيك يا اخي, صراحه كلام جميل. بيقول شكرا على اللمه الصباحيه السمحه, اللمه الصباحيه السمحه دي صوتكم براه بيفتح النفس, خليكم طيبين وصباحكم سكر. يا صباحك صباحك جميل يا دومينيك, لكن ما وجعت راسنا بالمخده.
0: يا دومينيك عجبتني بتدقك بعدين, شفت الدقات بعدين دي حاره خلاص. احنا قاعد نقول شنو هي سف التراب حار. صدقني سف التراب حار,
1: عشان كده ما تستهتر.
0: ما تستهتر
1: بكل امانه, انت حسيف التراب. يعني انت لو خسرت شغلك بسبب الاستهتار,
0: ايوه
1: صفة التراب
0: حار.
1: يعني الدق اللي انت حتدق بيه بسبب الاستهتار والاستخفاف اللي انت كان بيحذروك بيه مرات كثيره. يعني ممكن تحذر ولدك, ممكن يعني زوجتك يعني تحذرك بالاستهتار اللي انت فيه, في حاجات كثيره جدا قد يكون حذروك بيه او يعني استخفيت به جدا جدا وخطيته اللي حتة صعبة جدا جدا, لكن قدر شنو انت استخفيت به. محاسن بتقول صباح المحبة والبركة وسعادة والتفاؤل عليكم, شكرا تحية طيبة ليكي. ميلاد منزول أستاذنا الغالي تحية طيبة. ملكة يوسف بتقول حياة التدقيق مخافة الله يجعل حياتك منظمة, اسلوب حياة عملية قوية. ميلاد منزول شكرا لك, صباح الخير. تريزا أبو صباح الخير عليك وتحية طيبة, وإحنا مبسوطين بوجودك معنا ومتابعينا. تريزا رأيك شنو في موضوع الحلقة, رأيك شنو في صباح بلدنا وإحنا بنتكلم عن الاستهتار في هذا الصباح؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ هنجي لنقطة مهمة جدا, لكن أخطر أنواع الاستهتار. يعني في ناس بتتكلم عن القروش, ممكن يكون ده أكبر استهتار, زول استهتر بقروش وخسر ماله, ده أكبر استهتار. لكن أنت أخذت واحدة من الكلمات قبل شوية واثنين, هم أخذت اثنين قالوا الاستهتار بالكلمة, الاستهتار بالكلمة, الاستهتار بتربية الأطفال, دي من أخطر أنواع الاستهتار. استهتار بالعلاقات, استهتار بالضمير, استهتار بربنا. نبتدي بربنا ليه؟ نجي لحتة مهمة جدا.
0: أنا كنت أخذت حالي نابدة بحاجة تانية يا عيسى بجد, وإنت بتتكلم بتخبط في راسي لأنه حاسة إنه محتوية ده كله.
1: تفضلي. أصله شفت موقف.
0: عارف الاستهتار بربنا ده؟ ده ما حاجة كبيرة يا هيثم. ده يدخلك إنه تعرف الله منه, وهو بيعني لك شنو, دوره عندك شنو, بيجي بعد. على فكرة يا هيثم خليني أقولها والناس تسامحني, حقيقي في الكلمة دي. يعني اللي بخط الله بعد دراعه محتاج مش يعرف الله
1: بالضبط.
0: أيوه.
1: الكلمة بتوقف يعني
0: قلبي خط الله بعد دراعه امشي شوف الله ده عنده شنو. أنا ما حقولت عن أي كلمة غير لأنه للأسف الشديد دراعك ما هي قوتك، دراعك كلمتك فكرك عقلك. لو عرفت تخذ تخلي عقلك وقلبك الاثنين مع بعض اسجدوا لي الله دنيتك بتمشي. طول ما عرفت تخلي عقلك ده تفكيره بعد الله وخطيت قلبك ده بعد ربنا يبقى انت خطى الله بعد دراعك. ف كل زول مش يشوف دي ما عندها حل ولا راديو سمر ولا غيره، دي تحلها انت الله وقلبك وعلاقتك به.
1: واحنا يعني في تلت ساعه الاخيره الاستهتار بالكلمه يعني دي واحده من الحاجات الصعبه.
0: استهتار بالكلمه، الكلمه هي القيمه. انا كلامي هو قيمتي. انت الليله لو جقلوا لك رشيده همنه ما حتقول رشيده هي الكذا كذا كذا كذا، حتغيمني من تعامل معك. انت ما عرفته يا هيثم الا بكلامي إلا بكلامي. ما لو غيمتني بشكلي، شكلي ده أنا ممكن أمرق من هنا ويتغير. ما ده حاجة ما ده ما مقياس أساسي إنك تغيمني به. الشكل ما مقياس أساسي إن إحنا نقيم به. وده من الحاجات الفعلا من نقاط الاستهتار إحنا عملناها، التقييم بالشكل. عمره الشكل ما كان مقياس إنه تقيم به. بتقيم الإنسان بكلمته. كلمتك بتحكز عقلك وقلبك فيه شنو. وده ما كلام رشيدة خليفة، ده كلام الله. أنا قلب جوا قلبك ده يطلع برا منتهي. هاي سمحس
1: الله حاجة. قال كلام لنوح ونوح بمسؤوليته بيدوره شوف حاجتين ما سمع كلام ربنا.
0: أيوه.
1: الله قال له أبني فلك
0: وين؟ ما قال له جنب البحر.
1: ما جنب البحر،
0: كان هناك في الصحراء بعيد.
1: هو شوف الله ده ذاته بخطنا في حتة عشان تعرف قدرة صغر. تعرف بالضبط كده. فالناس حسب عقليتهم، وممكن صراحة في ناس يعني فكرهم كان بالمنطق بأنه يا نوح يا أخي أنت تقول لنا ابني فلك، لا في مطر لا في كل المؤشرات دي بتقول يا أخي أنه كلامك ده ساكت. لكن في نوع الكمان قال استهتر بالزيادة، ده خرف
0: بالضبط.
1: راجل كبير بيقول في شنو. والمثل ده أو القصة دي ممكن تكون برضو ليك ولي. أبهاتنا قالوا كلام، أبوك ممكن بيقول في كلام، أمك ممكن تقول في كلام، أخوك الكبير بيقول في كلام، خرف. وده الزمن اللي إحنا فيه حاليا. يا أخي طنش، يا أخي جلي.
0: أيوة.
1: يا أخي كلام العجزة ديل، كلام الجلاكين، الكلام البيقاسي. إحنا شباب، إحنا جيل راكب راس، إحنا وإحنا وإحنا حاجات كثيرة. الزمن ذاك استخفوا بالكلام قالوا الله. ودائما الجملة اللي انت قلتيه قبل شوية، من هو ربنا؟ هل الله ضم يعني انت عارفه؟ يعني مرات انا بجي في حتة بتاعت انه عرف الله بالنسبة للناس اللي بياخدوا ربنا بفكرهم في اي موقف في اي حاجة.
0: شوف يا هيثم،
1: الله ما اي شيء عشان تقعد تخطه في امور يعني مستحيل، يعني مستحيل لقداسته لعظمته، لانك انت ساعتك بتجيب بتولع النار في نفسك.
0: هيثم مالك داخل، خليني اقول كلمتين. انا قاعد بستغرب لما نجي اقول لي زول لا الله هشنا، يقول لك الله خلقني وخلق السماء وخلق الارض. اي الله خلقك وخلق السماء والارض، دي قدرته. انت شنو؟ انا خلقه. اي انت خلقه صنعته، دي مهارته. انت مهارتك شنو معاه؟ انت بتعمد شنو معاه؟ خطواتك شنو معاه؟ انا الليله ما بيجي زعلوني من رشيده بقول هيثم علاقتك مع الله شنو؟ خلقه ودي صنعته، دي قدرته. انت بعد ما هي كده انت عملت شنو؟ خطيته ورا دراعك ولا عرفته؟ عرفت خلقك ليه؟ عرفت داير منك شنو؟ انت داير منه شنو؟ فما ما هو شوف يا هيثم، انا عندي ثلاثه قاعد اقولهم. ما تخط الله ولا دراعك، وما تخط الله مصبع على دين حقق لك أحلامك، وما تضي الله خططك. ديل سكة دي أبعد منها، أبعد منها بعيد، بس أبعد منها. حتبدأ تفتش من هنا الله ده شنو وإنت شنو، والبينات كون ده مستحيل مستحيل مستحيل علاقتي أنا مع الله أنت حسب تبني عليه. ممكن تديني في إرشادات، ممكن تفتح لي في أبواب، لكن العلاقة القائمة على المحبة، المحبة دي جوا قلبي أنا ما جوا قلبك. أنت مستحيل تخليني أنا أحب منه أكره منه، مستحيل تخليني أنا أعمل شنو معه. ممكن تديني مؤثرات مؤشرات، لكن المحبة النابعة من جوا جوا جوا القلب الدائرة الله، ها دي تلبس قبينا. عشان كده قال تلزز بالرب
1: في عطيك قلبك.
0: التلزز ده ما بيجي إلا بعد مش حب، بيجي بعد العشق. عارف لما يقول لك أنا بحبك وأنا بحشقك، لما تحشق ربنا يصل بيناتكم عشق، حيصل حد عارف تصل للمرحلة دي.
1: لا تضل الله لا يشمخ عليه، انتبه. فكثير من الناس اليوم بتستهتر بكلام الله وبتستخف بكلام الله، لكن لما يعلن قدرته، هو صالح، هو رحيم، هو طويل الروح، هو كثير الرحمة، لكن يغضب، وغضب ربنا صعب جدا علينا، وممكن تكون حاجات كثيرة جدا لا نفهمها لجهلنا أو نسيانا للكلام اللي قاله. يعني في حاجات كثير ربنا قالها وهي بتتحقق وإحنا بنستغرب. حتى التلاميذ فوق من الأوقات نسوا الحاجة دي، قال ليهم بصورة واضحة جدا جدا، لكن بطبيعة إنه هم بشر، هم كل شيء، نسوا إنه هو قال لهم الكلام ده. فمرات كثيرة بنعتمد بنفتكر إنه إحنا بنقدر بدون الله، لكن بدون ربنا ما بنقدر. فالحصل شنو؟ استخفوا بكلام الله، استهتر بكلام الله، لكن هو يعرف. يعني الغريبة إنه أنا بيجي أقول هو خلقني، هو الخلق السماوات والأرض، عنده القدرة، عنده الكلمة اللي بتطلع، هو يقدر يعملها بطريقته بحكمته.
0: خلصانة
1: بالضبط. لما جاء الطوفان، لما الرعود بدت، لما الحاجات ابتدت، يدوب الإنسان بدأ يفكر،
0: شاف النتيجة،
1: شاف النتيجة. ودي حاجة صعبة جدا جدا. فعشان كده لما أنا بديت الصلاة يوم القيامة ما بتنفع زي ما بتقول، أتمنى إنه ما تكون مجرد كلمة، لكن
0: ما مجرد كلمة،
1: تكون أنت فاهمة، لأنه نتيجتها صعبة جدا جدا. المشى منه في الفلك والدخل منه في الفلك والكلام ده، في النهاية كلمة الله هي بتتحقق. الليلة بكرة 200 ما معروف، لكن كلمته ما بترجع زي ما هو قال فارغ. فانتبه إنك ما تستهتر بربنا، ما تستهتر بالكلام اللي بيقوله الله، ما تستخف بكلام زول بيقول لك يا أخي. وبعدين يعني ما تظلم، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فلما زول يقول لك يا أخي حقي سيبته لله،
0: دقني
1: داود عرف الحاجة
0: دقني يا أقلع مني، لكن ما تقول لي الكلمة دي.
1: ودي مشكلة مهمة جدا جدا، استهتار بالعلاقات. يعني كثير مرات بنستهتر بالعلاقات وبنستخف بها ونضرب بها عرض الحائط، وكلام كثير جدا جدا بأنه هي بلا قيمة.
0: عارف العلاقات ولا التعبير عن العلاقات يا هيثم، نحن ممكن نكون عارفين علاقاتنا. كلامك صح، العلاقات حاجة مهمة، ونحن مجتمع علاقاتي، نحن كسودانيين مجتمع علاقاتي، دنيتنا كلها علاقات، بنعرف الحلة كلها. كذا زني من بيت في الشارع أنا ما بعرفه، لا بعرفه علاقات، لكن تعبير عن العلاقات نحن ما عندنا احترام للكلمة بتاعت التعبير. اللي بيجي يعبر عن علاقاته أو يعبر عنها بالكلام، يا سمينا عوير، يا متفلهم، يا شايف نفسه، يا عايش الدور. مش دي كلماتنا؟ قلت شو عايش الوهمة دي؟ يا عايشين الوهمة، يا عايشين الدور، يا داري يشوف نفسه. فاستخفافنا بالعلاقات وبالتعبير وبالكلمة اللي هي الكلمة أصلا مسؤولية، رجعتنا برضو لانهيار العلاقات. ودي النقطة اللي قبل قالها أخوي، نحن بقينا حاليا حذرين في تعاملاتنا. ليه؟ لأنه ما كنا عارفين كلامنا. أنا الكلام اللي أنا كنت خابط جوا هيثم، وين هيثم ممكن سامعه ساكت، وهيثم ما عارف الكلام اللي كان بيقوله وين. أنا واحدة من الناس أقول لك كلمتين كانوا بيتقالوا لي من من من من أنا طفلة، أنا ما بحبهم. يعني زي في المدرسة لما كنت قبل كده، لما نيجي يوصفه يقولوا رشيدة، لا أنا ما بعرفها يا أخي، بتكتب بالشمال الشولان في الفصل ديك ما بتعرفيها، لما خلاص برضو ما عرفتني بيقوم بيطبقها لك بالنظارة. يا أخي بتلبس النظارات ما نظارة واحدة, بتلبس النظارات. أول عندها نظارات. دل الاثنين بتقالوا أيوة موجودين فيني, لكن هل أثارهم أنت لما كنتهم هل عارف إنه أنا حابة أتوصف بكده ولا لا؟ هل أنا حابة أتوصف بإني أنا مثلا بستخدم يد الشمال أكتر من اليمين, أنا بكتب بالشمال ما بكتب باليمين, أنا بلبس نظارات, هل عارف مدى الكلمة دي أثارة معاي لوين؟ الكلمة دي لما اتقالت اتقالت قبل كم 30 سنة أنا ما نسيها. وأقول لك فاكر منو كان بيقوله ومنو كان بيقولها بيضحكوا, ولا من أنت يقول لكم نظارات جات, ولا بالذات لما كان تجيك من إنسان مسؤول يا هيثم لما تقوم تقرأ وتغلط في كلمة ما بيقول ما بيصلحك ليها, بيقول لك بنظاراتك دي ما شايفة, أنا كانت بالنسبة لي كارثة. فعارف استخفافنا بالكلمات بتزرع جوانا, بتشكل جوانا مشاعر اتجاه الناس التانيين. فنحن يعني لساننا شوية في النقطة دي ما كنا مدينه حقه, رغم انه ربنا نبهنا انه الكلمة يا حياتك عندها القوة يا تحيات موتك.
1: نعم. وإحنا مكملين ما زلنا في رحلتنا الصباحية وفي بداية الأسبوع, وفي حلقة من حلقات الأسبوع قبل الماضي في موضوع مهم جدا, الأستاذة رشيدة ودكتورة كاميليا يتكلموا في موضوع مهم جدا, وإحنا النقطة دي كمان نأخذها على السريع, استهتار لتربية الأطفال. استهترت بتربية أولادك؟ استهترت بتربية بناتك؟ وحصادة كان مر بالنسبة لك, نتائجة كانت مر بالنسبة لك, دي حاجة مهمة جدا جدا. زي ما قالت قبل شوية الأستاذ هو اللي بيطلع التلميذ, هو اللي بيطلع الدكتور, هو بيطلع المهندس. إذا أنت أستاذ علمت صح, ربيت قبل ما تعلم, فحصاد كثير اليوم نتيجة الماضي لأبنائنا وبناتنا, وإحنا بننكر هذه الحقيقة. يعني واحد قال فسد حياتنا لأنه إحنا المعلمين, لأنه إحنا كنا بنجتمع على تربية جماعية, لكن الحصر شنو شرخ كبير جدا جدا إنه دي لأولادي. زمان الحي بتاعك كله أعمامك خيلانك أخواتك, ودير كلهم ناس حلتك, بنات حلتك, أولاد حلتك.
0: أيوه.
1: الجملة الكلمة اللي بتتقال بتمشي حتى وأبوك يمشي عليها في البيت. أيوه. لأنه إحنا كنا عارفين الحاجة, لكن حصل حاجة غريبة, كل زول بيجيك في البابه أنت مالكش داخل زي ما بنقول. أنا حر أربيه بالطريقة اللي أنا عايزة, تعمل القدام وأولادك, تعمل القدام بناتك وكل شيء, ولما تجي ترد ليكي, لما تجي تقول ليك الكلمة تستغربي. ونتيجة عدم إنه التربية ما برب الشارع المجتمع ما بيجي يربينا أولادنا بناتنا اليوم
0: في هاوية,
1: في هاوية كل زول في مهب الريح, للأبو قادر يلم والمجتمع متضرر والشارع يحصد.
0: هيثم عارفة الوقت تسمح ولا لا؟ ما عارفة الوقت معاك فضل فيه كم في الموضوع بتاع تربية الأولاد. خلينا نقوله من هنا, نقوله من راديو سمر وليست وجهة نظر رشيدة ولا هيثم, لكن نقوله جرس إنذار, انتبهوا لأولادكم. مش سلوكيات تعدي تحرش ولا سلوكيات, ودي الحاجة الخطيرة جدا, ولا سلوكيات انه حيسمعوا الفاظ احنا ما متعودين على او انفتحوا على عالم او ودي الظروف ودتهم. اولادنا مضطربين نفسيا, اولادنا مضطربين نفسيا, اولادنا مضطربين نفسيا, اولادنا مضطربين نفسيا, اولادنا مضطربين نفسيا. لو ما كل اب ام عم خال معلم جار انسان كبير واعي فاهم انتبه لأولادنا, ما زول بس يجيب لي طفل كده في السودان ما شاف الحرب, ما سمع الحرب, ما عاش الحرب, ما تأثر بالحرب. طول ما طفل مر بأزمة في دولة فيها حرب أصبح مضطرب نفسيا, والاضطراب النفسي درجات, الاضطراب النفسي أبواب, الاضطراب النفسي أنواع, لكن كلهم خطهم لي تحت مسمى اضطراب نفسي. في اضطراب نفسي محتاج مجرد طمأنينة, محتاج اهتمام, في واحد محتاج تعديل سلوك, في واحد محتاج دكتور عديل وعد, في واحد محتاج صيانة من البداية للنهاية. فأولادنا أولادنا أولادنا أولادنا أولادنا مضطربين نفسيا, مش لأنه نحن غلطنا في تربيتهم ولا عشان نحن فكناهم في الشارع, لأنه جات ظروف شئنا برضتنا بدون إرادتنا. سمعوا صوت الرصاص, عرفوا في حرب, شافوا في حرب. جيب لي الليلة الطفل السوداني ما بيلعب لك بالسلاح, ما بقول لك تعال نلعب, انت منو انا منو.
1: اذا كثير في هذه النقاط, اول نقطة دي بالذات في موضوع التربية ونتائج ما بعد الحرب, ودي النقطة الكارثية في كل منطقة في كل دولة جرت فيها الحرب. نقطة قبل الختامية, الاستهتار بيدفع ثمنه منه, الاستهتار بيدفع ثمنه منه, الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع كله؟ السؤال ده مهم جدا, خلونا نفكر فيه كلنا. إذا كان في كلمة اتكتبت في لحظة غضب, قيادة متهورة أو إهمال صحي, تربية بدون متابعة, كلها بدت بحاجة الناس قالتها عادي.
0: عادي
1: ما عادي
0: بيمشي
1: حاجة بسيطة, لكن بيدفع ثمن الاستهتار منه. إذا إحنا بنقول في استهتار, نقول يعني معترفين بهذا الاستهتار, حيدفع ثمنه منه. يلا تعال قول لي في النقاط اللي إحنا قلناها قبل شوية, كلمة اتكتبت في لحظة غضب, وين الليلة السوشيال ميديا في كم مليار بيسمع, في كم مليار بيشوف, في كم مليار بيكتب, في كم مليار. إذا كان من أي زول مسؤول, إذا كان من أي أب, إذا كان من أي زول بيكتب بينادي بالعنصرية, بالتمييز, بالكراهية, بتشويه السمعة اللي حاصلة للشعب السوداني, كلمة كتبت في لحظة غضب, اتقالت في لحظة غضب, قيادة متهورة في الفترة اللي احنا فيها, وانت بتقود بتهور, إذا كان أسرتك, إذا كان نفسك, إذا كان البيدفع ثمن التهور ضمنه, إهمال صحي بيدفع الثمن منه. في كم إهمال صحي يعني حصل نتيجة الاستهتار, استهتار إنك أنت دكتور, بتتبلم إنك أنت دكتور, بتدعي إنك أنت دكتور, بتنصح الناس إنه يأخذوا حاجات وإنت ما دكتور, تربية بدون متابعة. يلا تعال شوف النتائج. عادي ما عادي, الناس كلها كده, ما حاجة بسيطة. البسيطة دي الليلة بنندم عليه, قاعدين نفع, قاعدين نبكي على إن هي عادية.
0: عادية.
1: هل بيدفع ثمن منه؟
0: أنت كل زول بيدفع ثمن, براو. أنت اللي بتدفع الثمن قبل الناس. أنت اللي بتخلي الناس تدفعوا الثمن, لكن أنت اللي بتدفع الثمن. أنت اللي بتدفع الثمن يا من قيمتك, يا من خسارتك, يا من تضيع الفرص, يا من قساوة قلبك, يا من بعدك من الله. ما بتطلع من دليل هيثم. يا ضيعت فرص أنت ندمت عليها. يا هدمت علاقات انت ندمت عليها, يا قلبك بقى قاسي, يا انك بعيدت من الله, فضلك شنو تاني ولا حاجة. فانت اللي بتدفع الثمن, وبعد كده الثمن اللي الخسارة عندك انت, واللي بيطلع منك بيصيب الناس اللي حواليك. فانت اللي بتدفع الثمن في الاول.
1: اذا المستمعين الكرام, الحلقة ما انتهت لأنه الكلمة وصلت لك, لا الاستهتار. حتظل الحلقة, حيظل السؤال, وحنظل في الاستهتار والنتائج مستمرة. المشكلة ما إننا بقينا نغلط, المشكلة إننا بقينا نعتبر الغلط عادي, ودي المشكلة الكارثية. ولما الحاجة الغلط تبقى عادية, المجتمع بيفقد إحساسه بالصح. يمكن بداية التغيير ما تكون في الناس كلها, يمكن تبدأ مني ومنك لما نقرر إننا ما نستهين بأي حاجة ربنا يتمنى عليها. فكده عزيزي المستمع, ما تخلي الاستهتار كفكرة سلبية, لكن خلوها رحلة تبدأ بالسؤال, كيف وصلنا هنا؟ كيف وصلنا هنا؟ ده سؤال مهم. كيف نرجع نهتم؟ دي حاجة خطيرة جدا جدا. رأيك شو؟
0: أنا أختم لك بحاجة واحدة. الالتزام. عارف يا هيثم الالتزام؟ عارف كلمة الالتزام دي؟ دي الحل. التزم مع نفسك, ما تلتزم بحاجه, التزم بحاجه مع نفسك,
1: بحاجة بتقدر عليه,
0: بل بتقدر عليه.
1: نعم.
0: التزمت, عارف الصامولة الصغيرة اللي يدبس بتربطها كده دي؟ ها, سميها الالتزام. لو شغلت لك انبوبه في بوتجاز بدون ما تعمل لها بتاع المدوره دي اسمها شنو بيربطها مع الانبوبه دي قفيص ولا شنو ما بعرف دي ولا جلبه
1: الجلبه
0: لو الجلبه دي مش صغيره مش ممكن الانبوبه دي تربوطه بدون جلبه وتشتغل ومش ممكن تنفجر
1: ايوه
0: تحرقك وتحرق

0: التزام ما معناه انه انا اسيب الدنيا، الالتزام معناه انه انا اشبع نفسي بالقواعد الصح. التزم، عاوزين نلتزم، بس التزم. شوف انت انت انت المفروض تلتزم بشنو
1: بالضبط؟
0: خط الالتزام ما هو كبره.
1: اذا المستمعين الكرام، دي كانت الجرعه الصباحيه وبدايه الاسبوع،
0: وبداية شهر تايه،
1: وبداية شهر ختام شهر وبداية شهر.
0: الله عليك.
1: يلا كده تعالوا نفكر كده من الصباح، ناخذ الامور بدون استهتار.
0: ايوه،
1: خلينا كده نبتدي بدون استهتار من يعني بداية يومك كده. لو انت بديت وما بديت، كمل يومك. يعني انت لو بديت خلاص، لكن شنو اللي انت مقتنع انه ما محتاج استهتار؟ ما اظن في حاجه ما محتاج استهتار.
0: عارف يا حسن، ما يعني اديني دقيقة بس.
1: كثيرة،
0: نص دقيقة
1: كثيرة، انتهت.
0: خلاص يا حسن، ثانيتين. التزم انك لما تصحى الصباح تفتح الدولاب ده هو الشنطة، تشيل هدومك، التزم انه شيل وخط الباقي منظم، دي البداية. التزم انت تخش الحمام تغسل سنونك دالك في المعجون
1: بس،
0: في اصغر من كده؟
1: نظف الحمام بعد،
0: نظف الحمام بعد،
1: خليه نظيف بيلمع
0: بس. بس حمامنا ده بنغرفه بالجردل بتاع البلاعة، التزم انه خط الجردل واكشعه في الشارع.
1: لا ما تخلي الشارع
0: في احنا عندنا سهله يا هيثم. انا بتكلم على شندي، كان برا بخط الجردل وقوم بتشيله
1: ده كان
0: بقسي، ما بعرف الدنيا بقت كيف، لكن برضو لسه في، لسه الجردل فيه يا هيثم، صدقني البقينا شندي غايته فيه.
1: كل شيء ممكن يكون جميل بدون استهتار.
0: ايوه
1: صراحه، لو اخذت الامور زي ما قال صديقنا في الختام مأمون، قال الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
0: بالضبط،
1: الالتزام. أضاف لك حاجة مهمة، وأضاف لك حاجة مهمة، الالتزام مع الله هو القضاء على الاستهتار.
0: على فكرة أرجع لك للمعجون. شفت المعجون اللي بتخطف مفتوح ده وبتفجخه من النص؟ معجون ده أمانة وعلاقة مع الله، التزم بها، اكفله خطه كده في محلته الصح، عشان دي انت لما جيت استخدمته امانه، نعمه ربنا اداك ليها. بس
1: اذا كده تعالوا نبتدي باصغر حاجه بدون استهتار، ويلتزم مع الله، وخليك واثق في الله، هو حيقدر يساعدك انك تقضي على الاستهتار. ميلاد منزول بيقول احلى صباح بوجودكم استاذ رشيد واستاذ هيثم، مستمعين راديو سمر. الموضوع مهم جدا، عبركم اسمح لي، لو لقيت زول قال لك كويك ما تستهتر به، استهتر
0: قال لك كج فخر يعني.

0: بلك هنگ الجام قا دايم برنامج ورم ودو انجاري نا دايم برنامج ورم ودو انجاري كرك بس ودو ما تولنا كندول ندين كيرسين نا اتي نمكويل يعني انان داين بورون كيرسينو يعني مثلا قا دايم بروسي كولان كابينه دين كوال نا كي بورا نمكنا يعني نكونين لكن دوك داين جونيو ان لومبال كي دونغا توغي نما يدو ديم برانو ني نورو كالدي na kotena sarra e sur kago na ete na makwel alangi trik e lain kirtingo a madgisi nyingi na kwa djundi dan beledok na kwa disi tun kari matning kawina donto ke na ine minding asaki ke ina kanji wala kariba a nama a mayram bana support sa trikani na kan na kala kingal jam kwa su donga kanet bago majram bana na kwa zi donga bani
1: e osina borofata donga kanni kankel jam kwa deldin dio albanes.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعاً ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
4: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريت، نور العالم دا ياتو نور. ومن هو النور ده؟

ሕቡና መትን ሴት መርሓብኩም ዮም ድግም ግን ዳግምቱ እለ ድግምላ ድግም ናይ ሰበድ ይርታ ዲብ ወቅት ቀዳም ሓክም ኣው መልክ ነብራ ውሉ መልክሊ እግል ሸዕቡ ሰኔት ለላሓዜ ወሸዕቡ ዓውተ ግለ ርከብ ወሰኔት ግለ ርከብ ወምንኪት ግለ ትነጌ ወእሰዓደት ግለ እምበር ለሓዜ ወግል ሸዕቡ ሕግላን ልኢል ሓዜ ውኪት ልኢል ሓዜ መልክዕላ ወሓቲ ወቅት ሰፍራ ወመጃዓት ከሬዲ ብምድርለይ ولا ملك حزنا اجل شعبو وجلس ديوم تحت والعال بيلا لكن شعب زوح على ولا مدير كل يباس ثبت كريت ديبو نوع يوم لموتا وحاسوم لبدا حتى نبراد إيراكبو مجلي ديوم حتى قوة وتحت والعال اند جيس هو اند فكر ميدي شعب ما قبلهم أسكا قد طفل مدير لا يبسا حتى لقلبو مدير قد قصة ديب جفر حليل وتمحاز حوز التكمت رأه وتمنى وبيلا كل حوز التكمت حريج من قبي وكل شعبية وهبقوا ولا شعبية من موت ومن سفرة ودحنا بيلا ورب ملاك لاكات وبيليو رب سمعيكا تتمنى العلكا ولا حازيكا آمرا ونيتنا البكامة آمرا يا سبت اللي ربي كل حوز التكمت حريج تكبأ وحريج قبتكا وكل شعبك تتوزع قلوم التحب بيليو ولحوزة حريق قبا وقل شعبو وزعيو لدي قم الله مترعينا اقل واد آدمي اقل حوه الآدمي سنية تقل الحزي وسنية تقل نفسه لفتية اقل آدم اللي بعدك اللفتي وكي تقل نفسه للأبية اقل لاما آدم اللي بعدك الإباية وآدم اللي سدي ربكم سديو لرعينا كم سلوما اقل واد آدم ربا كان وقلها بيو وعقلها بيو وقل تهاقيو وقل ملايكتكم للكو قلو وقل سنيت للحزي سنيت كم ركب ولا قانون لزهبي للبل اقل نفس كلت فتيا اقل لحوك الادم لبعد ما فتايا وقل نفس كلت ابيا اقل بعد ما ابايا كلها اللي من قبي ادمي لترود قل لحمك وقل لحوان لبل اللي عندي قبي لترود ولا فداب اقل لحوان سده وقل مرح وقل سنيت للحزي دول قبي الدنيا كلها سلام ركب كسلام لتبدي في التنفس وكل سنيت اقل نفس فتيت وبعدام اتساعد لتقرب لسفره ولتقبه وبهم ليه من التكساس وما الحزيت بكل قبي إلا كله أساسنا يتمع وأساسنا يحروب وأساسنا يبي وكراهية لقبي كل من تمع لا تفرر وفتنا نفس وسنيت لقل نفس كريتة فتيت وبعدامي متحسار منا مكر لتهيب عباي دراسة لبا دقمتها كديب إلا دقم الله سنيت لقل نفسنا للحزية إقل حونا آدم بعد ما إقل حزية وقل قدام سنيت دون حزية وقلهم سنيتهم بتلو نتمني وقلهم دول نسدي ربكم سدينا وماكم سليهو لبنا من كراهية ومن إبي ومن هم وقام نتحزب ونذيفين نقبي ومن أمراض بزح ومن إبي نتنجي كم سلهوما دي بالدنيا أنا كل سلام مزي كلا دي قم الله دي بالدنيا سلام قد تمزا حدق النفتي وسنيت حدق النفتي ومن أنانية ومن فتي مال ومحرف نتنجي دي قمتا كبلا رب الله حزيا قلنا بالتعهد وسني تحيد قنفته وكي تحيد قنعبه دول اللي الدنيانا كلها سلام كم تتملى والبنامة سلام كم نتملى وسعادت كم نركب لكن إببي لتملى لبو آدمي يقن نفسه محمام وكي ديبا كم نبر كأكيد إقل آدم للتمني كم اسم لسته ولسم لستيو إقل أبايو والحوه لبعيد إقل لقتل للتمني نايك أشامت إشارت وهم كله قدام بعد كفكم لأزي وقدام بعد كفكم لأكسر وإتكم ربح للحسب قشيم كمتو وقل نفس اسم لندستا اقل بعد قل اقتل لتمني كمتو لتحبرنا دقمتا كحبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسامعة أدقامات ناي أخلاق وناي سلوك لتأسني كم سلهما اتقابي نجاح وسعادة لتمرح وفتحونا آدمي تلتمكر إلا قلنا اقل سنيتنا كمتا اقل سنيتنا قدام دون نحزي اقل نفسنا مسنيت كمتا وسنيت كم نركب نتحبر أدقامات حبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسامعة سديت وما رحيت وحبري إقل نركب منه ومن تحذير لرب اللي هيبو إقل ود قدام بضمير القباء وبقبين أنبياء القباء وبقبين كتاب القباء بطفنات أقباي في الدوحو كآدمي ومن طمع ما تنجيوت ومن أنانية ما تنجيوت سعادة تتكمتا عند أمرنا إلا أدقامات لنسامعة عند سمعنا هتمال قلنا بعلا دول هي لحيوتنا ولا منابرتنا معنى وطمطم وهدف لبا وبترب لتنكبت سعادة لتهيب ونجاح وعوتي لتهيب كمتا إذن آمر وجبنا.

عامة تنسيت مرحبا بكم، دي برامجكم برامج اجتماعيات. البرامج اجتماعيات جلكم لنفع ولا لوق سدعيت لقبي دي منابرت لنبيلو لنجمعتا كم سب أمر لفقرت وسب أمر لتحاقوبة من قديم وحديث برامجتا كيوم دي برأي جنة حاجيتو رأي مبهلتو رأي اجل المستقبل للرأي وقل لما تزيل للرأي ابولا لتحلم قدام وقل لقبأ لقدر للرأي رأي لتبهل ورأي من جنحت لتفنتي كما باتجريتنا لنبلو للرئي لبتو انتاتيكو لبالت لرأي بهلتو لبلا للرئي انتاتي للرئي كلبنا بقن رئي وقن حسب وقن نتحلم وقن مستقبل نقلو قل ستات جنيدة كل يقبل مثل قل سب رأي قبي ولا قفكم هلان دي قبل قفكم قبي لترئي حتى أكان قرهت دي بلا الرادام اللي قرهت اللامد قبي المدر اللي مفقر منه للحسب أدل ما هلان دي قبي مقل قباك أدر مدر كله أشواك ويكعي وبلاك هلا دي مدر وبزح يكعي وبزح كتاكد ليه اللي قبي لمسل اللي مدر اللي دولة حرس حرك أفك مقبي ودول سني ودول ندف ودول تقبب كفو قبي للأمر الدام اللي بعد رأي بهلته رأي بهلت أزل إيه قبي لمسل إن رأي وقال حرك أفك مقبي بهلته كرأي قل هلا قلنا كل وقت رأينا كفكم قبي أزند الهلايان دي قبي كفكم قبي إجن رأي ورأي الألبو كمس العور سلمت للعم بد والهلا تماتمتو كرأي قل هلا قلنا وتخطيط قل هلا قلنا وستات قلت هلا قلنا وجب كستات الألبو أمبال فرد لقيس إلا قدام اللي توعى وتكلا قبيتو كستات قل هلا قلنا ورأي قل هلا قلنا وقل هدفنا كفكم قبي كل رأي واضح قل هلا قلنا بحلتو برأي اللب من رأي عنتات والعالتو كبزحام قدام عورام البلبوم بزح لرؤوة الأمر وبزح زكابوم كبزحام قدام الأمر عورن دبتوم من عنتات البوم لفتحة ولا البوم يبل لرؤو ونور نايلب لبوم كبالات رأي دام بر رأي عنتات دي قبي رأي نايلب قل هلا قلنا وأقل مستقبلنا قلنا رأي وقل حسب واجبنا كما كم سليهو قل ودا آدم اللي دي لقدر بزح الله لكن ود آدمي ليلا رئيو ميتو لمد وعادات وتقاليد العادات والتقاليد قلب داه قبي كب عادات وتقاليد بندينة مرح إبرأي قلنة مرح وقلن حسب وقلن قبأت كلها قلن قبأت ندبينا دي حسابنا قلن أدور ربنا كندين حسب لمد قلن يجي سالبنا كب زحام قدام لقبي لوداو وبزح لقبي لمسل لوداو لوم قدام اللوم بسبب ظروف ولا هلو دي ظروف با لجبرو كمنا تقاليد ومن اللمود لحل فوتو كل اللمود والقدام لتكبت له كل وقت اجلنا نافع بحلتي يكوني هتو الأسرنا كمنا اللمود قدام للم ديو حمق لقبا وحوان بلمد منو نحلف قانون كم هلا نايم مجتمع مجتمع لتكبتو ومجتمع سنيت للبل وفدابيت للبل منا ينحلف اللي بهلت لحيلتنا ولا أمرتنا ولا قدرت العقلية لهليت قلنا أبان أنا مجتمع لتكبتو أبان مود أبو سبت إنجيس لهلا قلنا مخزن ناي أمرت وناي عقل إن دي نتنفع بو نحلف كقل هلا قلنا قدرت أبو قلت نفع قل كلهم قدام ود عدمي أبا قدرتو قلت نفع وقل قلس ديو لقدر بزحكم هلا ومن اللي أبو اللي نتنفع عدمي كم أبا لما تقيس ولا لامتكم لأسروا وبقدرتكم يلي تنفع عن أمر كل الموت قن حلف وقدام لا تقبت ليت أو سنيت للبل ليت أندي يقبي لن قدر كل جنيدة ولي يقبي لما السجل القدام وبلمد قدام للمدو حمق وحوان للتقبوتو قن حلف وجبنا كمن قدام لا تقبت ليت وسنيت للمسل القدامي منو كباتت منو قن الدقق وجبنا كقنو قن حلف وقدرتنا بقن نتنفع وكلهم قدام لو ودو ندبينا قدام ودايا قليني قيس قدام بزح سني ودو لكن ابلا مدلق قيس ما بزود قدام لقدرته العقلية تبندي اللي تنفع واللي دي لقدر لي ودي سبت ابلا مد ومجتمع اللي تكبتو وبقيستو كود آدمي ابا مجتمع ابلا لمديو وبقيسة من قبي بزح قلي دي يقدر كلهم اللهم قدام لنجح لمزول عوتة لمزودي بالدنيا اللهم من لمود ومن عاد ود آدم لقى يسبو ومن لفقرو
وبناسهم وبنعيهم قدرت قبلت نفعوا وبسبب ظروف من المود لفجروا هتمتم بزوح اختراعات وبزوح قوانين وبزوح جلود قدام لنفي عقلهم لنفي الأمصاو كيوم رئي قدام لقى بزوح صناعات صنعة عربات صنعة طيارات صنعة لقى بقى كمبيوترات لتفناتا قل شنو قدروا يقول ميت اللي اللهم قدام قبل المود اللي يقيسوا قدام سبت هلوته وبزحام قدام قلهم اللي قدر لمسلهم وبلمد لقيسوا اللهم من لمد لحلفوا بزوح مخترعات وبزوح صناعات وبزوح شقه اللي قل ميتو من لموت فقروا له كمن لموت يفقرنا من قبي قل عاوة قلنا بصح ينقدر من لموت قلنا في قربنا للمود بهلت قدام لتقبطلو وقدام كل وقت كفيني إلا أمركوا ولا وديكوا بالعوسة تيبيه كفيني عوتها ليكو بديل اللي ودين دي الحسب يقل لي دي لك قدر يقل حسبه إلا وديكو ولا بين دي قبي من قل يديك قدر ومن قل لك بقدر يقل لي بلبو قل نفسه وقل المجتمع يقل سده ود آدمي كل قدرته بقل تنفعبه قدرتهم لتنفعوا ومن لمد لحلفوا قل الدنيا نفعوه تومتهم كحنا ما قل الدنيا قل ننفع ومن المود قل نفقر وبالمود ليت أقل إنيجيس التلمود أنقو جينا من قبي حتى كم يوم ودي وبالمود لقيسو سقبو وفزعو وبلعو ستو وعود شاقون ديكو عالم لفق قدو وقل الدنيا لنفع وقل لما تسلها لقم لنفع يودو قل الدنيا قل ننفع وقل لما تسلها لقم وقل أزلها لا وقل نفسنا وقل عائلتنا قل ننفع ومن المود قلنا في قربنا وأقبونا عوتي إلو قلنا حامل ولا إجرب قلنا نجرب مقرون سبع أمر يقبأت من قبي التلمود ليت أنا أنقوقي وعوتي قلنا بسحي يقدر عوتي قلنا ركب من المود قلنا حلف واجبنا كما كم سليهما رأي قلنا هلا قلنا رأي بحالت لقبي لك قدر أزل هلا ندي قبي إلو قلنا قلنا حبنا كورت ناس على مدر للزابيو بزحام قدام اللي مدير اللي ينفع كنا بدي يبن دبيله والحلو فعله هتو لكن لما دير أزرق أوفكم هلان دي قبل أكان قفكم قبي اندارا أكرت كم قب أديبا وكم قببت وكم تحرصت قفكم قبي خيال صبت مسا زابيا وكم مهدو الترأي العلق ودايا وكل قدام للزايرة وأكان قاليت وتمقب صحراء أكان خضرت قبت كمكم سليهو بعد رأي مدير صحراء ديبو ما يكون فقر ولا مدير اللي جرادين وصواقك مقبي عندها فكرة سبت اللي كمهت الفكرة يا بتخطيط وبستات عندها جيسة مقب صحراء ما عندها فقرة كم عجيزة لمسل ولا يقبل لمسل على كم قبل لوداته وبزحام قدام لنفع وصك قده للتفقد إناستو كحنا ما قبل مد ليت عندها انجيس وقبل مثلا ليت عندها انجيس وبلا قبل مثلنا ومجتمع اللي تكبتون دي قبل منهم ده حلفنا رأيق اللي هلقنا والدنيا اللي تفقدو وحقونا اللي ترف شكو اللي قنشكي دول هي لما نعبرتنا معنا طوط أمتم ركب ولا قدرتنا أبت نفعنا نقبي كقدرتنا بقنا تنفع مكرونة سب أمر إيه قبت من قبي بلا مد ليت أقسنا من قبي لمد حتى معنات وسديت إيه هيب.

ገበይ ሰላህ ሚታ ገበይ ሰላህ ባለት ረብላ ሐዚየ ገበይ ወ ገበይ ኸይር ወሰለ ልገብ ኸይር ግንስበት ወመነ ገበይ ሰይጣን ግንት ነጂ ወ ረብላ ሐዚየ በግንጊስ ወግንይዴ ገበይታ ከረህነ ግንስአል ሕና ዲም ገበይ የሌና ገበይ ሰላህ ተሌና መም ገበይ ብዕደት ገበይ ሰላህ ነፍስና ግንስአል ብና ከግል አዳም ላላት ሐዚዩ ومهم لا غاب اقلو غابي حق الاسبب كل البعيد عباي معنا طلبو اقلنا عباي معنا تلتهيبنا غابي حق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعيد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا غابي دحن وغابي سلام قد نركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قد نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبول قدام وكم صالح لحسب ما قدامتو وأي نبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح اللي قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزي ورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوه سمعوني قبيت لو وقل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلانا سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بامح اللي نندبيله ونفسهم لك الشهله دي بقل لي نبس الإمام اللي بل أقبوها اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة تمثل لهم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وقدمي صالحنا قلي بل قلبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصلاح لركب كان أبي داود أبوه قل النبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل كقبيع صالح من ربيته ود قدام ونوسو صالح قلب صحي قدر ككما رب الحزية قلنا ورب الله حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيع صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قبلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قبلت لو ومن قبيا بدا قبلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان اجا نتبع وجا نسمع لابن ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كربي لي ياهو الحفزه قل ديما وصرهم قدام هيجي ربك اللي تقاومه وقلق الحرب الحزو اللهم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيجي ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيجي على خالقايو اقلق اللي قاوم قلبو صرهم قدام هيجي ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام الأمان كبديبه نفسه قال لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وباقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيتنا دي بحلفة يسوع المسيح هتو بايات لو دي لعلو ولا معجزات ولا شفا لو دي يقول لعور لأدام بسببه وسبت كافلة وتكلقه وسبت قبه وسروم اللي من سامة لما تسعى وقدرتنا هاي ناي سامة ونا أدام اللي قبت قدرت كمتان دي عمرو وبالأمنو وسروم هيني اللي قل شعب لا بده هلا وقبيو قبي بدا تلبيلو هلو كحسامة تنسيتنا يوم هيني يسوع المسيح برهتكم تو وتو أنا برهتنا عالم أنا برهتنا الدنيا أنا وأنا وبيل الأمن ودي بيل مزي بيل الأمن سلمتي نبر وسلمتي جايس لبل كيسوع المسيح هتو برهت لمزا وبرهت بهلت ددنا سلمت قدام من سلمت وبدا وجهل ومن موت ومن زنب قلنا يجي لمزا وقلوت قدام قل الحرر وبرهت قل هبو قل ودا آدمي وبقى بيقل تمرح للحزي يسوع المسيح هتو برهتكم تو وبرهتنا الدنياكم تو لا رئينا ولم درسينا قانون دي بسلمتنا برا العلو هتوم ابحنا ولات كن احنا وسبع امرحنا عند البلو لكن التعقلت لنا يوم سلمت لنا برا العلو وزنوبو منا العورو وزنوبو من اللي يموتو كمتو لحبر وحنا ولاد ابراهيم حنا ولات كن احنا عند البلو لكن بامان هتوم ودديت نا ابراهيم وقبي رب التقمي علو لأن يسوع المسيح وتوم بزوح مسمس من حق ومن برهان ولا برهتنا يسوع المسيح من العورو كتب سلمتهم نبر العلو كمتهم انري كمن سلمت قلت نجو يقول كل ود عدمي من سلمت قلنا نجل مطا وتبرهت قل نسو برهت بهلت قبينا ربي وأمرتنا ربي ومن كل جهالت وزنب وبدا وموت عدام قل حرر المطا لقبينا قبينا برهت بلا مطا و بعور قلي نتمرح برهت قل نتمرح لمطا كتو أور أور من مريح كليتهم بقلب شكته وتحفرت واتكو كبعور اللي تمرح اتحلى أكتر اللي تكره كبرهت قلة تمرح ود آدمي ومن نزل مت اتبرهت قلي يجيس للحزة يسوع المسيح وهتو برهت ننتو الدنيا لمزا لكن ود آدمي لسلمة لفتا ولا برهت لعمال لكيت ولا سيئات سبت تاري ولا تكشف سبت الأبية ونفسه كشش وسلمة قلن بر لحري كيسوع المسيح هتو نور لقبا وتنور جنيجيس وتبرهت جنيجيس للحزينة ومن أقبوية سلمت ومن أقبوية بدأ والحلاك اتقبينا عدحن قبي بارهت عد حز عدل قبت قبينا عيو وهجينا عيو وبقلت مرح لحزينة كسلمت لقيس لسلمت سبت لمدة وكم سنيت مسلو ولا برهت لأبي كبرهت جلين إبي وسلمت جلين يجيس بقبينا عيو قلت مرح لحزين يسوع المسيح كقل ود آدمي من زنب ومن موت ومن سلمت ومن جهالت ومن بدا أسك بقالت وعلاقاتهم سر ربك تترد وكي ربن ده سمعه مسر ربك ديما قلن بر ولا بقل أطر وقل أندف دل الحزي كبقى بي بدل لتمرح وبقى بي سلمت لجيس اتقفلت لنبر آخرتكم تاكي وتحلاكم لتكري نأمر يسوع المسيح أنا برهتنا الدنيا أنا بيل الأمل السلمت ينبر لبلنا كسلمت كلي ينبر وبقل نيمن وقبي قلنت لي بنا قبي لي يتلي وبرأي لي قيس وحريان نوصل الحري ولا سلمت للمد اللي اتحلاك كم حلا قل عامربو وبسحام الدام سلمت للمد وبرهتكم مسلوم ولا برهت منا لسكو سبت لكيتهم كلي تكشف لكن كم تسلمت هلينا ندعى مرنا برهت دون حزي لبرهت كمان ركبة وربي أسك برهت كمان رحنا نأمر كيسوع المسيح لقبي أمان قلت أمرنا ولقبي حق ولقبي نور أنا نور ناي الدنيا أنا لبن كقلت اللي نور نبر وقل الأبي دي بسلمت سلمت قلين حري ونور قلن حزي بكل لبنا ودي بنور قلن نبر وسلمت منا قلن على وط وحق قلنت لي وجبنا

حبونا متنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوه نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تقمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسؤالاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برنامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي موديو قبي صلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اللي اندسمعكم مثل جواريكم.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثالثة.
1: بلاك بيتل كواكيتينيا أصفور كالنانا كرسينا بلاك بيتل غرائيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصبح بلاك بيتل كالكامي دوا كامي.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف بتصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكمان كيف نعالجها. كمان البرنامج بيهتم كيف نتناول غذائنا الصحي السليم وكمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن السكتة الدماغية، أنواعها وطرق علاجها والوقاية منها. في حلقة الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض الجهاز العصبي المشهورة وهو مرض الصرع. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض الصرع. وهو مرض بحصل نتيجة لنشاط كهربائي زايد أو غير طبيعي في الدماغ، وده بينتج عنه حالة من التشنج اللي من فترة لأخرى بنسميها نوبة الصرع. معلومة مهمة أعزائي المستمعين إنه ما كل مريض يتعرض لنوبة صرع بيحتاج لعلاج دائم بالأدوية المضادة للتشنج، والأدوية دي ما بتوصف إلا للمريض اللي يتعرض لأكثر من نوبة من نوبات الصرع. الأعراض اللي بتحدث أثناء نوبة الصرع هي فقدان الوعي وانقباض مفاجئ لعضلات الجسم بينتج عنه سقوط المريض، وممكن يحصل تشنج في عضلات الجسم، وده في الغالب بيستمر من دقيقة لدقيقتين. في أعراض تانية ممكن تظهر أثناء نوبة الصرع، وهي زي الصراخ أثناء النوبة والتبول أو التبرز أثناء النوبة وفقدان الوعي بعد التشنج أو النوم بعد التشنج لعدة دقائق. الإرهاق والإحساس بصداع شديد بعد التشنج، في حالات يجب فيها الوصول للمساعدة الطبية فورا وبصورة طارئة، وهي إذا كان التشنج استمر لفترة أكثر من 5 دقائق أو عدم العودة للوعي بعد التشنج أو فقدان التنفس أثناء التشنج، وإذا كان حصلت نوبة تانية مباشرة بعد النوبة الأولى، أو إذا كان في حمى مرتفعة. إذا كان المريض كمان امرأة حامل يجب الوصول فورا للمستشفى، أو إذا كان مصاب بمرض السكري. في حالة التعرض لإصابة أثناء نوبة التشنج يجب كمان الوصول للمستشفى بسرعة. مرض الصرع أعزائي المستمعين هو مرض غير معروف له أي أسباب لحد الآن، ولكن بعض النوبات قد تحدث نتيجة لوجود مشاكل صحية تانية، زي إصابة الرأس نتيجة لحادث مروري أو رضخ في الرأس، وممكن يحصل نتيجة لالتهابات الدماغ أو التهاب السحائي. الإصابة بحالة نقص الأكسجين أو إصابة بسكتة دماغية برضو ممكن كمان تعرض لمرض الصرع. ممكن يحصل مرض الصرع كمان نتيجة لتشوهات في الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، أو نتيجة لأورام الدماغ، أو لانخفاض السكر، أو انخفاض الكالسيوم أو الصوديوم أو المغنيسيوم في الدم. كمان مرض الصرع ممكن يحصل نتيجة للإغافة المفاجئ للمخدرات أو الكحول بالنسبة للناس المدمنين على الحاجات دي. في أسباب أعزائي المستمعين بتزيد من خطر الإصابة بمرض الصرع، وهي وجود تاريخ مرضي بالعائلة وتعاطي المخدرات والكحول وإصابات سابقة بالدماغ أو التهابات أو عدوى سابقة بالدماغ. بالنسبة لتشخيص مرض الصرع أعزائي المستمعين، في عدد من الفحوصات ممكن نعملها لتشخيص نوبات الصرع، وده زي فحوصات الدم زي الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء عشان نحدد إذا كان في أي نوع من الالتهابات، أو فحوصات السكر والأملاح زي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم عشان نتأكد من مستوى الحاجات دي في الدم. ممكن كمان ناخد عينة من سائل النخاع الشوكي في حالة إنه اشتبهنا في وجود التهاب بالسحائي، وممكن نعمل تخطيط كهربائي للدماغ لتشخيص بعض أنواع الصرع. ممكن كمان نعمل تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي بالنسبة للمخ. هنطلع فاصل أعزائي المستمعين ونرجع نتكلم تاني عن علاج والوقاية من أمراض الصرع.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن تشخيص مرض الصرع، وحسي حنتكلم عن العلاج. بالنسبة لعلاج مرض الصرع، بيؤخذ لتقليل نوبات الصرع في حالة تكرر النوبات أكثر من مرة. توجد عدد من الأدوية لعلاج نوبات الصرع، دي زي التجريتول والفينيتوين وحمض الفالبوريك. الأعراض الجانبية للأدوية دي مشتركة، وهي بتشمل الإرهاق والدوخة وزيادة الوزن. في أعراض جانبية بتستدعي مقابلة الطبيب فورا، وهي إذا كان حصل اضطراب في المزاج، أو إذا حصل لك طفح جلدي، أو إذا كان حصل صعوبة في الكلام. هنتكلم كمان عن الإسعافات الأولية بالنسبة للمريض أثناء حدوث نوبة الصرع. أهم حاجة ممكن نعملها هي أن نرقد المريض على أحد جانبين عشان يتجنب حصول أي اختناق، وممكن كمان نفك أي رباط موجود على الرقبة، أو إذا كان في سلسل، أو إذا كان المريض رابط كرافتة. نخلع أي نظارات بيلبسها المريض عشان يتجنب إصابة العيون. نتجنب كمان أنه نضع أي حاجة داخل فم المريض، ودي من الحاجات الخاطئة الممكن نعملها لأنه ممكن تؤدي لتكسير الأسنان أو لأنه المريض يعض لسانه. من الخطوات الممكن نعملها أنه نبعد أي أساسات أو أدوات حادة موجودة في محيط المريض. بالنسبة لدور الجراحة في علاج مرض الصرع، ممكن يحصل في بعض الحالات المستعصية أنه نزيل جزء من الدماغ، وده بيكون الجزء اللي بيصدر الإشارات الكهربية الزايدة، أو يكون زراعة أجهزة للتحكم في أي نشاط كهربائي زايد. هنتكلم كمان عن علاقة مرض الصرع والحمل. يمكن للنساء المصابين بالصرع الحمل والولادة بشكل طبيعي، لكن كمان بعض أدوية الصرع ممكن تسبب بعض التشوهات بالنسبة للجنين، وده زي حمض الفالبوريك اللي بيسبب تشوهات خلقية في السلسلة الفقرية. عشان كده بينصح بإيقافه في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، أو تقليل جرعته في بعض الأحيان. بعض من أدوية علاج الصرع ممكن تقلل من فعالية الأدوية اللي بتستخدم في منع الحمل، بعضها كمان بيزيد من فعاليتها، وفي بعض الأحيان بننصح بتغيير وسيلة تنظيم النسل أو منع الحمل لمرض الصرع. بالنسبة لمضاعفات مرض الصرع أعزائي المستمعين، بتكون التعرض للسقوط والإصابات مع نوبات الصرع. ممكن كمان تحصل حالات الغرق بالإصابة بنوبة الصرع أثناء السباحة. ممكن كمان تحصل حوادث السيارات إذا نوبة الصرع حدثت أثناء قيادة السيارة. في مشاكل نفسية بتعرض لها مرض الصرع نتيجة للصعوبات اللي بيواجهوها، أو نتيجة للآثار الجانبية للأدوية. في كمان المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل، أو للآثار الجانبية للأدوية. بالنسبة للوقاية من مضاعفات مرض الصرع، بتكون في شكل الالتزام بأخذ الأدوية في مواعيدها وبالجرعات اللي حددها الطبيب، والامتناع عن شرب الكحول، والامتناع عن المخدرات، والتقليل من أوقات الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو التلفون. كمان مهم جدا أنه ناخذ الغدر الكافي من النوم والراحة. كمان نتجنب الإضاءة القوية، ونتجنب السباحة، ونتجنب قيادة السيارات. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض الصرع، ونكون عرفنا شنو هي أسبابه، وشنو هي طرق تشخيصه وعلاجه، كيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. محبة الله ما في محبة زيها.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، بنتعلم كمان كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، بتناولنا موضوع نور العالم، ملح الأرض، وحسي هنا هنتكلم عن موضوع محبة الله. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما ذكرت هنا في الموضوع ده حنتناول محبة الله. ممكن نقرأ آية اللي موجودة في لوكا 10:27 بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. ممكن دي واحدة من الحوارات اللي كان دار بين يسوع وقادة اليهود. ونينا عاوزين نواصل في الموضوع ده وبنتكلم وبنتناول موضوع تعليم الكتابي، وبالخص تعليم القدم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد في موعظة على الجبل. ده مطلوب منا تقديم هذه المحبة زي الآية اللي قريناها أولا لله، بعد ذلك نقدمه للآخرين. محبة الله هي مركز كل محبة، محبة زي محبة شريك الحياة والأبناء والعائلة، وزي محبة الإخوة والأخوات في المسيح، محبة الجيران. لو ما عندنا المحبة الحقيقية من الله، ما هم نقدر هنا نعمل المحبة فعلا إن نظهره للفئات دي. خلونا أولا هنا نتناول محبة العائلة، وده ممكن ماشي صعب عشان الواحد يعمله أو يقوم به. وصية الكتاب المقدس واضحة بأن تحب زوجتك وأولادك، وزي ما أحب الرب يسوع المسيح الكنيسة وهو بذل نفسه لأجلها. تبين القاف في أفسس 5:25-29 بيتكلم أنه أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. بعد ذلك نتكلم محبة واجب بين الزوج والزوجة، أنه واحد إن يخضع الزوجة تخضع للزوجة والزوج يحب زوجة. وكمان حتى يتناول موضوع بتاع السادة أو العاملين، ودي ما بتكون صعبة لما نحن بنحب ربنا نقدر ناخد دي في حياتنا أو التعليمه بنطبق على حياتنا. المحبة المسيحية فعلا بتبدأ من البيت، وده الاختبار الحقيقي لمحبتنا، لأننا بطريقة كبيرة وواضحة وظاهرة محبتنا بتقدر تبان. فالمحبة الأسرية لا يمكن أن يكون محبة مزيفة. شيء تاني الموضوع البعضي وإنه محبة العائلة المسيحية الكبير، ودي بنقصد به الكنيسة. وربنا بيعلمنا كمان في إنجيل يوحنا 13:34-35 الرب يسوع قال بطريقة واضحة إن العلامة الحقيقية اللي بيميز به أتباعه أي التلاميذ هي أن يحبوا إخوتهم في الإيمان محبة عملية، ودي العلامة ناس العالم بيقدر يميز به أتباع الرب يسوع المسيح الحقيقيين. وصيته بتقول: وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم تحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أحبائي خلونا نسمع ترنيمة مع بعض، بعدك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي. زي ما قال نتناول محبة الله، وقلنا محبة الله هي محبة المركزية، منه بنقدر إن نحب الجيران، بنقدر نحب العائلة الكبيرة المسيحيين، أو نحب بعضنا بعض، ودي وصية مهمة جدا. والموضوع الثالث هنا عاوزين نتناول برضو محبة الجيران، وده برضو ربنا وصان. خلونا نتذكر حوار ربنا يسوع المسيح اللي دار بينه ومع القادة الإسرائيليين، أو بالأخص الفريسيين. وهنا بنعرف إن الفريسيين دل الجماعة اللي بيميزوا بين القانون الأكثر أهمية والقانون الأقل أهمية. عشان كده لما سألوا ربنا يسوع المسيح عن أهم وصية في الناموس، يسوع رجعهم في العهد القديم واختبس آيات من تسنية 6-5 ولاويين 19-18. أن الوصيتين بيكون الإنسان قدر أن يحفظ الناموس كله، حتى الشرايع الأدبية في العهد القديم. وده اللي كان يسوع بيقصده. الحب الحقيقي هو أن تحب الله وبأن تكون قريب منه، ودي النظرية الإيجابية لناموس الله. فبدلا من واحد يقلق شنو الواجب المطلوب منه يعمله، لكن المهم هو أنه تركز على أي حاجة بتقدر تعمله عشان تظهر محبتك لله وللآخرين. بعد الآية دي يسوع ممكن قدم مثل بتاع السامر الصالح. المثل اللي قدمه للفريسيين بعد الآية اللي هنا قريناه في لوكا 10-27. بنقدر نتعلم ثلاث مبادئ عن المحبة للقريب. أولا هنا بنقدر نتعلم قصة السامر الصالح إن علينا نفهم الغريب هو أي إنسان محتاج، من أي جنس، من أي عقيدة، من أي لون، ومن أي خلفية اجتماعية. والشيء الثاني برضو، المحبة الحقيقية اللي بتجي من الله بتقدر تدفعنا أنه نساعد أو نعمل مع الناس، لأنه بدون محبة لا يمكن أن تعطي. وثالثا الحب معناه الحقيقي هو أنك تسدد احتياجات الآخرين. وزي ما أنا قلت أنه ما ممكن أو ما في زول بيقدر يقول أنه هو بيحب بدون ما يقدم، بدون ما يعطي. وده بالضبط مهم جدا انه محبة الله يقدر يكون موجود فينا عشان نقدر نساعد المحتاجين ونقدر نقدم لهم بدون مقابل، بدون تمييز، بدون فرز، ما اي لون ولا اي عقيدة. ده نقاط ممكن مهمة جدا. محبة الله دي اللي بتقدر تساعدنا لما تكون هي المركزية الموجودة في حياتنا. خلونا احبائي نكون في الصلاة مع بعض ورب يدينا نعم. يا رب ساعدني بأن أطيع كلامك وأعمل به، وعلمني عشان أدي الناس المحتاجين وبدون فرز. أديني قدرة أقدر أهتم ببيتي، أحب زوجتي وأولادي وأهتم بهم، وكمان أقدر أساعد الآخرين في اسم يسوع المسيح. أمين. وإلى اللقاء، أستودعكم بيد الرب القدير ونعمة الله عليكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطوعة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودايما من راديو سمر تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن. مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، لكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا يغيب تارة ويعود، ولكن وجوده معانا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تاد وسمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقوله.
1: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباح، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
2: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمس والهواء بيدينا لده بيدي له كل إنسان، ما عنده ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيح ولا ده مسلم ولا ده بوز، لا شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مديها لكل إنسان. فإحنا دورنا إنه برضو نشكره في كل صباح من أجل إنه أنت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحة جيدة. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن أنت طالما أنت صحيح، جسمك صحيح وفي صحة جيدة، أدي المجد لربنا، أشكر من أجل إحساناته، من أجل اليوم، من أجل العمر الجديد اللي هو داك له. بالضبط، أنت ما معروف أنت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز أن أنت صحيت وأنت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى أنه ربنا يديك قوة كده وصحة وطاقة أنه تستمتع معانا في اليوم ده.
1: وأنا عجبتني العبارة بتاعت أنك قلت عمر جديد، دي حقيقة، يعني إحنا بعد ما متنا بصراحة
2: صح،
1: يعني نومك ده عبارة عن رقاد زي ما إحنا بنقول، لكن مهم جدا أنك تعرف أنه ربنا تديك فرصة جديدة وحياة جديدة وعمر جديد، عشان أنت كمان لابد بداية المشوار بداية الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجة المهمة، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركة الجديدة والقوة الجديدة. عشان كده إحنا محتاجين نتذكر الحاجة دي، أنه إحنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الإله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحة بنفس

0: علاقة، لابد نقول يا رب شكرا.
1: بالضبط،
0: حاجة مهمة.
1: صح كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مار بضيق، مار بتعظم معيشة، مار بأشياء كتيرة سلبية، فبقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيسهر لك وبيتعامل معك. انت عليك انه تشكر، عليك انه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. اوقات ربنا هو بيعرفها، يعني اذا ما استجاب الليله بيستجيب بكره، ما استجاب بكره بيستجيب بعد بكره. فانت ما تيأس، ما تزعل، ما تضايق، لانه توقيته وافكاره ما زي افكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد انه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكره. يعني ما بس انت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد. لا، المجد ده تديه حتى في الضيق، في التعب، انت لازم تدي المجد لربنا.
0: اذا مرحب بكم الاعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح، وبنقول لكم مرحب بكم اذا انتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد انه احنا في تطبيق جديد لراديو سمر، وبصوره بسيطه ومختصره، والاهم انه دارين نذكركم انه انت ممكن تسمعنا على الراديو، الراديو بصوره واضحه جدا جدا اونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا. وبنقول لك كمان على الاندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الايفون اذا انت بتتابعنا ايضا، وده شيء جميل جدا انك انت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعه. ونشجعك انك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا، وتابعنا يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديده، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي انت نفسك انك تسمع. فحاول كده نزلوا التطبيق، وحاول عملوا ابديت للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي احنا نحب نذكركم بها، وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي انت داير تسمعه. احنا عملنا يعني في تطبيق جديد،
1: ابديت يعني ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزها من جوه التطبيق.
0: نعم، داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغه الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمه ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
1: براحتك، يعني
0: براحتك. يعني انت ممكن تسمع انجليزي، ممكن تسمع عربي، وتختار اللغه اللي انت داير. يعني احنا
1: دي لا حاجه، لا دي حاجه جميله جدا جدا.
0: طبعا احنا
1: ما ندفع يتبهس على فكره. ماشي، انا واحد من الناس هخش بعد شويه اعمل التطبيق ده، وعشان نستمتع كده براديو سمر والحاجات الجميله اللي بتقدمها. وان شاء الله ربنا كده في علل من علل علل يعني
0: ان شاء الله نتمنى يعني انه يكون في كل بيت سوداني، والناس تسمع البرامج المتنوعة وتشوف شنو الصفحة بتاعتنا فيها. وكمان ممكن تدخل على اليوتيوب، ممكن تدخل على التيك توك، ممكن تدخل على انستغرام وساوند كلاود، يعني في كل يعني التطبيقات وكل البرامج المختلفة في السوشيال ميديا احنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل، لو انت بتشتغل بالاندرويد دي حاجة كويسة، فممكن تتابع شاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رأيكم في التطبيق الجديد، نفسنا كده نسمع آرائكم حول التطبيق الجديد، شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر. فانت حتخش وحتشوف التفاصيل وشاركنا. لو انت هسي، لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد، او التطبيق الجديد وصلك وقدرت تعمل ابديت، قول لنا يعني من الصباح، قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت، واحنا موجودين على الابليكيشن اللي هو الراديو، ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي، يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس اللي ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم. العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع، لكن
1: بالضبط.
0: يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم، ويعني بداية كانت مختلفة، بداية كانت من كل من كل دولة ودولة كله بشكل أو بطريقة مختلفة، لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع إنه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثيرة وتفتش يعني الأماكن المريحة لإنه تتابع كأس العالم.
1: بالضبط، حقيقة يعني كأس العالم له طعم مميز كده، له يعني إحساس جميل منذ الصغر. بالنسبة لي أنا كنت بالنسبة لي يعني لازم أحضر يوم الافتتاح
0: على فكرة،
1: تنبهر بالأقاني، تنبهر بالرقصات والأشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب، لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكورة والماتش، وتتركز في الفرق وحتى تحليل وتحليلك بعد مرة بتطلع صحيحة. يعني فمن المختصر كده أنا مشجع فرنسا ومتأكد 100% يعني الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا دي ما دارها 2-3
0: من بدايتها كده،
1: من الماتش بتاع مبارح ده
0: ما بتغير رأيك.
1: لا لا، فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا، والكويس إن أفريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 أو 10 فرق. فرنسا وسنغال كوتيفوار،
0: يا والكونغو مباراة عملت مفاجأة كبيرة إنه انتصرت على البرتغال.
1: على البرتغال دي كمان متوقع يعني.
0: أيوة،
1: فبرتغال نحن بني كان برتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس، عشان زولنا ده شوية كده يطعم خشمه، لكن برضو نقول شنو دي دي دي دي, دي, دي الكورة كده. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عملوا إمام عاشور يعني
0: عملوا
1: هدف عالمي صراحة. أنا انبسطت بالهدف ده، حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده، قاعد يعني مبسوط بيه لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده، فشي جميل يعني الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس.
0: أنا حتى شمال أفريقيا وآسيا إحنا بنشوف يعني الفرق الأسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة، يعني عملت فريق كبير. يعني امبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت، يعني مش كسبت لكن هي خسرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا، هذا رغم أنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر، يعني كشرت على أنيابة، ده شيء ما سهل
1: ما سهل يعني. ما أنت بتلعب أمام يعني أمام التاج، صاحب التاج، أمام الملك. أنت بتلعب أمام يعني ما أعرف أقول شنو ده زول الكرة جات عشانه. بيكون عندك رعب وخوف أنا متأكد في لعيبة بيكون واقفة قاعد تعيله بس نسيت الكورة.
0: هو ميسي مبارح هاتريك يعني ما سهل يعني يجدد شبابه هذا
1: بالضبط.
0: يعني الميسي اللاعب الكبير اللي الناس دائما يعني بتنتظر منه الكثير. ايضا فرنسا مبارح امام السنغال، رغم انه السنغال بدت مباراه قويه، رغم انه لعبت بفنيات عاليه جدا، مباراه كانت مرعبه من بدايه الشوط، لكن في الشوط الثاني قلبت الموازين حقيقه يعني.
1: وده المتوقع يعني من فرنسا، تقلب الموازين كده لغاية نهاية الكاس ده إن شاء الله.
0: لا، منتخب فرنسا منتخب
1: محترم
0: يعني، محترم وجاهز، بس نشوف يعني، لأنه يضوب إحنا في بداية الطريق، التكهنات هنا ما موجودة. النرويج والعراق، النرويج كسبت المنتخب العراقي 4 أهداف مقابل 1، وإحنا عارفين منتخب يعني مصر زي ما أنت قلت بلجيكا، مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
1: بالضبط،
0: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير بأنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقع فريق إيران، يعني ممكن الناس كان متوقع أنه حاجي مهبط، حاجي بدون، لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل إنه يتعادل مع نيوزيلند، فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع يعني البرازيل والمغرب، مباراة تعادلية رغم إنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
1: بالضبط،
0: زي ما كسبت ألمانيا رغم انه كولوساو فريق يعني المنتخب لاول مره يشارك يعني. فمقارنة بمنتخب الألماني ده حاجة ما سهلة.
1: صح.
0: المفاجأة ممكن الكونغو كسبة البرتغال امبارح. فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا مباراة ما سهلة. دي مباراة بمعنى الكلمة يعني ممكن تكون شوية. بينما أمام غانا نتمنى المنتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
1: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
0: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع. ف يعني نتمنى إنه المشاهد يستمتع بكأس العالم نشوف يعني بطولة راقية، بطولة ممكن تكون جميلة والناس يستمتعوا بها.
1: لكن أنا لاحظت حاجة يعني في في الفرق دي في في في دول كثيرة مجنسة فارغة. فأنا ما أعرف، بقيت أحس بإنه كأس العالم بقى عبارة عن أفريقيا على فكرة. أنا جاني الإحساس ده يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد أفريقي كتير. فهل دي موهبة جوانا هي موجودة ونحن دافنينها، ولا ما قادرين نطورها؟ أما نطلع برا بتتطور، فمشكلة شنو يعني؟
0: هي ده اللي حيقودنا لموضوع الحلقة على فكرة. ده حيربطنا كتير بموضوع الحلقة بأنه القارة السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمة جدا جدا ربنا خلقها في الإنسان الأفريقي.
1: بالضبط.
0: ودي حاجة مهمة زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال إنه منتخب الفرنسي منتخب الأفريقي أمام منتخب الأفريقي.
1: بالضبط.
0: يعني أيوه. مقولها يعني أنت بتلعب بتسعة وبتلعب بتسعة في المنتخب كلهم أفارقة من دول مختلفة، فهم اللهم إلا ثلاثة بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
1: بيوم. ما أصلين. أيوه.
0: فدي حاجة من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا إنه هي مليئة
1: بالتجنيس الأفريقي.
0: التجنيس الأفريقي.
1: فأنا شايف دي امتياز بصراحة بالنسبة لنا كفارغة، بنصهر الحاجة اللي عندنا اللي إحنا ما قادرين لها، لكن يصهر تكونه تمشي تصهيرها في حتة تانية. أنا شايف إنه دي امتياز، دي حاجة جميلة جدا جدا. فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الأشياء زي دي.
0: إذن صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل. نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض. صنع الذات تحت من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم، بيجا متطور جدا وفي دراسات وفي بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب. ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كتير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي اتطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نجيب في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كتير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، دي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنك أنت عايش سنين طويلة، قاعد أيام طويلة وإنت بتقلد في الآخرين، ما لاقي نفسك وإنت في قوقعة كده مع نفسك، أو تعيش أحلام يعني غير أحلامك، وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو إنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول اللي أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها، ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة. أنا مختلف من أيمن، وأيمن مختلف منه، وأنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم، ما خلقنا متشابهين. واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة. المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك، واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس، وبعيد من محاكاة الناس، وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد؟ ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد؟ وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، ويكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد؟ أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان تعمل أعمال ربنا دايرك. إذا إحنا ما متشابهين.
1: بالضبط كده أستاذ هيثم، يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعديت لنا. نحن من البداية ربنا يعني سبق وعدلين الحاجة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص. أيوة، ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي. لكن المشكلة لما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها. ده المشكلة هنا اللي احنا ماشيين يمكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة، على فكرة عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير.
0: نعم،
1: صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي. يعني احنا على مدار الحلقة دي ماشيين يمكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، انت بتنمي عقلك ده ازاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي. لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع. بتمشي بتزور الناس، ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديده مع علاقه جديده مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل أو أقل التفاصيل وأقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمة. الجسد بتاعك ده انت لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحة، تهتم بالصحة بتاعتك، بكل جوانب أو حاجات بتكون الذات بتاعتك. فأنت أما تشتغل عليها تنميها بتلاقي نفسك أنت متقدم وماشي في طريقة صحيحة. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي، ما بتعالج نفسك
0: بالضبط،
1: انت بتنفذ في اجنده بتاعت اشخاص تانيين. ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبه لك، بل انت بتمرض وتقع وهيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصيه اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر، ما بتتحمل، دي كلها هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على اساس انه شخصيتك تكون الشخصيه اللي ربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بها.
0: او في مشكله كبيره ايمن في حد ذاته، في انه الانسان ما عرف كيف انه يكتشف نفسه، او كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والامكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكله كبيره جدا جدا، انه ما في زول ساهم او ما في زول ساعد لكثير من الناس على إنه يكتشفوا نفسهم. وإنه في ناس لغاية هسي ما عارفة حقيقة نفسها هي شنو، أو الله خلقها ليه، لأنا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه. فبيقابض من هنا بتقابض من هنا بتقابض من هنا، ودائرة تشبه ده ودائرة تشبه دائرة تشبه دي ودائرة تكون زي دي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في إنه لغاية هسه في ناس وهم كبار يعني هم ما عارفين شنو يعني أكتشف نفسي، أو هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياته حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني أنا أسألك فيها، شنو اللي أنت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل إنه ما تكون في حاجة معينة أو في أسلوب معين أو طريقة معينة أو قدرة معينة أو إمكانية معينة أنت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، أو تكون أنت متميز فيها يعني أنت يعني بتمليها أكتر. وفي حاجات كثيرة جدا جدا متوفرة فيك، بس قد يكون المشكلة إنه ما في زول قال لي يا أخي دي، أو ما في زول يعني أشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني إحنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني إحنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي يعني زمان جدودنا أو حتى أبهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا إنه يكتشفوا الشباب أو يكتشفوا المواهب دي في الأبناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة إذا كان نوبة إذا كان جنوبيين إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور ومن الجنة وهو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة بيتميز بها رغم أنه ما متعلمين، وده ممكن فرق كتير. ولا أنت رأيك شنو؟
1: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم على فكرة. أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب أنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة أنه كلام الناس عنك كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقول لك شنو. فزي ما انت قلت دي حتات كتيرة ونحن فقدنا في المجتمع بتاعنا. نحن من نشوف هيثم ده متميز في الحاجة دي ما بنمشي نشجعه، يا أستاذ هيثم انت كويس في الإعلام، حاول نمي نفسك، حاول لا كده. دي بتزرع جوا الإنسان حاجة طاقة إيجابية وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن نحن في حاجة سلبية عندنا كمجتمع على فكرة، أما نشوف الحاجة الكويسة متميزة في الشخص بدلنا ننميها بنمشي نهدمها. هين يقول له يا اخي انت انت انت ما عندك علاقه بالاعلام، انت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته له تاثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الانسان او في بنيان شخصيه الانسان او المواهب بتاعه الانسان. الثاني شيء الثاني، انت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا، ممكن تطلب من ربنا يا ربنا اديني موهبتي اديني شخصيتي. ربنا بيديك الموهبه والشخصيه بتاعتك انت عاوزها. فالذات هي عملية بتاعت نمو يعني لا. حاجة صغيرة انت بتكبرها، ما يعني ما موضوع فجأة كده انت بتبقى كده، لا لا، في مراحل، في استمرارية، في عمل جاد وشاق وتعب انت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده اكبر او رجل اعمال الكبير ده المشهور ده اغنى رجل في العالم، ماشي يبقى ملياردير بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرأ له بس مبسوط يعني بإنجازاته زول عنده قريب 7 شركات وقته ذاته وقته قال لك مقسمه من 5 دقائق لخمسة دقائق. هو شغال كده، هو بيأكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فالرجل جبار. نحن محتاجين نشوف الطرق الإنسان ببنماء ذاته على أنه يكون منتج ويقدم رسالة للحياة، قدم رسالة للمجتمع. دي من النقاط اللي بيقولوا قلنا إنه لازم إنه أنت الذات بتاعك لازم يكون مساهم في المجتمع. أنت دارت تساهم في المجتمع بشنو؟ والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو؟ يعني إحنا تعال كلنا إحنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالأشياء البسيطة دي علشان نقدر نبني الذات، نبني أشخاص ناس سويين، ناس جداد، قادة، ناس تقدر تتعامل في المراحل الجاية.
0: عايزين نقف عن نقطة مهمة جدا ودي دارين نلفت لها انتباه للآباء والأمهات. وفي الزمن الممكن يعني أنت بتلاحظ حاجة مختلفة في ابنك، يعني في أطفال وهم صغار يبتدوا يظهروا إمكانيات، يبتدوا يظهروا حاجات مهمة جدا جدا هم بيتميزوا بها. يعني حاجات بسيطة جدا بتلقاه إنه هو شاطر فيها وبيحبها جدا وبيليها، وفي وقت من الأوقات يعني حتى هو في سن كده تلقاه بيحب الحاجات الإلكترونية أو يعني عنده مهارة أو بحب الكورة بحب الرسم أو بحب في حاجات مهمة جدا جدا. إحنا عايزين نشجع فيها الأمهات إنه مرات كثيرة ما نعاقب عليها الطفل أو ما ما ما يعني نخليه يكرهها بسبب إنه إحنا يعني ما دايرين إنه هو يملها. هو بيلعب هو بيعمل الحاجات دي، قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو، هو بيحب شنو. إحنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
1: بالضبط،
0: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني إنك أنت تكتشف المواهب الموجودة في الولد، تشوف الولد ده بيتميز شنو، ربنا مديه إمكانيات في شنو بالضبط، عقليته قاعد تمشي لوين. ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم، هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوهم من بعيد، بيراقبوهم من بعيد. فعدم وجود الإمكانيات، عدم وجود يعني أكاديميات أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي خصمت كثير من ناس أطفال قائمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها. ومرات كثيرة ممكن يقول لك أنا نفسي أبقى، نفسي أكون، نفسي أنا أكون فلان الفلان أو حاجة كده. فمرات كثيرة إحنا قاعدين نستهزأ،
1: صح،
0: قاعدين نقلل من شأن الفكرة بتاعته. لكن يعني في أبهات يتنبأوا كثير لأمها، يعني أمهات يتنبأ لأولادهم ممكن الحاجات الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم. يعني كثيرين يعني قريت حاجة عن الرئيس الأثيوبي إنه أمه تنبأت له وهو صغير جدا جدا، يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه.
1: كلامك صح، مقصد اللي أنا بتكلم عنه ده برضو أمه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده أو الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم. قال بتحكي إنه الناس ما كان ما مصدق الكلام هي بتقوله ده. هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شوية هو قاعد بيصنع فيها ماشي القمر والمريخ، بقت تقول إنه ما هتصدق الكلام ده. يعني بقت حصل العكس، لا يعني من صغير نمت الولد ده، نمت دخلت فيه الأفكار وكانت بتؤمن به. وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا لا لا المرة دي كذابة، المرة دي مشاكين في أمرها، لكن لما نعمل الفرق ده هي انبسطت. فأنت زادك لما تصنع إنسان بتكون تبقى مبسوط. بالضبط. فحتة تانية أنت تكلمت فيها عن الإمكانيات والحاجات دي، في حاجة برضو نحن ممكن نتكل عليها هي الجانب الفطري.
0: أيوة،
1: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا، أو دي الركيزة بتاعتهم. ما كان في نت، ما كان في إنترنت، ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وشنو ما أعرف، الحاجات دي كانت ما في. هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم، وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة، بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم، ما في، لكن كانوا بالفطرة بيصنعوا نفسهم، يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصية بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لأولادهم. بيقول لك أنت لازم تعمل كده، لازم تبقى كده، لأنه أنت من الأسرة بتاعتنا وأنت من كده. فحاجات كثيرة يعني مفترض إحنا نخط لها برضو الاعتبار بتاعنا، يعني ما نقول إنه الإمكانيات ما في وخلاص ننوم على كده.
0: بالضبط كده،
1: لازم تشوف الحل التاني شنو. ما في إمكانيات، لا في حاجات بديلة، حاجات بدائية، لأن إحنا ما دارين إنك تكون راكض، تكون يعني متجمد كده، بل تعمل حاجة جديدة بأي أسلوب.
0: أتمنى إنك أنت ما تستسلم بالساهل، لو في فرصة على إنك تكمل مشوار أو يعني تسأل أو تطلب المساعدة في الكيفية والطريقة اللي ممكن الناس تشجعك بها أو تساهم في إنك أنت تكتشف الموهبة بتاعتك. وإنت يعني كأبو بتسمعنا وكأم بتسمعينا، الحاجة دي مهمة جدا جدا على إنك أنت تساهمي بها من هسي، وإنت بتلعب دور كبير في مساعدة أولادك. أسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل ونشوف المستمعين، نشوف المتابعين كتبوا لنا شنو، صبحوا علينا بسلامات وتحياهم. أستاذ صلاح عوض، صباح الخير عليك يا أبو الصلح، تحية طيبة وصباح الخير، صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد. آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور إن شاء الله يا رب، شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير، أتمنى لك يوم جميل ومميز مليء بالتفاؤل النجاح وتحقيق كل ما تتمنى. لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة. أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول: يا أخواني وأخواتي السلام عليكم، أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس، وشكرا لأي زول شارك في الدعوة، والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير، يا رب تكون بصحة والسلام، ويحفظك الله، وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها، ويديك الصحة والعافية. شكرا لك، شكرا يا آدم، دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول: صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن، إطلالة جميلة صباح كأس العالم. يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل، بيقول: صباح الخير عليكم أحبي الأستاذ هيثم العزيز أيمن، وبيقول: صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا، عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا: إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا. ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل، وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم، بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم، عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل، بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
1: فعلا يعني عجبتني الكلام، إنه قال الفارغة طلعوا مشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه احنا ما لقينا حاجه قدامنا. فدي نقطه جميله جدا جدا على فكره. صنع الذات اللي هي ما انت ما بتبتدي بحاجه، بل بتبتدي من لا شيء. من لا شيء الى شيء، انت لازم تكون من لا شيء الى شيء. يعني ما تيجي تقول ابوي وجدي ما خلوا لنا حاجه، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجع الجبال وماشيين يشوفوا البقر فين. لا، انت الحاجه البسيطه اللي عندك، الجنيهين الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي انت بتتقدم بيها. يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك انت. في مدارس، هاي في مدارس، لكن التفوق الجدية والقراءة دي متكلة عليك انت. ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. الأستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلابد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، ما نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا أنت في الحتة دي ما لقيت نفسك، أمشي حتة تانية، أمشي ولاية تانية، أمشي محافظة تانية، أنت بتلقى نفسك.
0: ملكة يوسف بتقول: صباح الخير، أهلا بك يا ملكة، تحية طيبة. جنبير بيرجع بيقول: التحرر من القيود السلبية التي يفرضها العرف أو التاريخ الشخصي لتشكيل هوية مستقلة. دي نقطة مهمة جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز: صباح الخير، بيقول: صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرنا جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال: كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده. يعني ما في زول بينجح براهم. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص، ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم وفرص، ويتقفلت في وش، وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زياده عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبه. النجاح مش لحظه واحده ولا ضربه حظ، النجاح رحله طويله من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن انه قائم فلينظر انه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشويه للكلام الجميل، ويمكن دي نقطه من النقاط المهمه يا ايمن، ولا انت رايك شو؟
1: بالضبط كده، ويمكن المداخله بتاعتي دي ذكرتني قبل يومين انا بقرا في شركة سامسونج عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسونج على مستوى العالم. بيقولوا انه الشركة بتحفز الموظفين، لانه من غير الموظفين هم ما بيقدروا
0: يشتغلوا، شركة كيف
1: ما حتكون شركة. فالحتة دي عجبتني جدا جدا، انه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير ابوك وامك، من غير المحيط اللي انت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فالحتة بتاعت بيشوه دي حتة جميلة جدا جدا، انه من جبهة نحن بنتكلم انه نحن كمجتمع لابد ان نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجعه عليها. يعني بيشوه ده لمس حتة جميلة جدا جدا، والنجاح ما عملية انت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية. انت بتكون مستمر، بتكون مستمر، بتكون مستمر، مستمر. فشكرا أخونا بشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا،
0: وقال حاجات مهمة جدا. يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا، وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت، لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي، والناس اللي وصلوا للقمة، والناس اللي وصلوا بالنجاح ده، ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا، لأنه كانوا خاطين رؤيتهم، خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدر يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت انه ما من اول مرحله انت حتنجح، ما من اول حته كده انك انت حتتفوق، لا، حتواجه، حتتعب، حتقع، لكن الاصرار والعزيمه زي ما انت قلت قبل شويه. حاجه مهمه جدا كمان قال يا اخوانا، انه لابد يكون في شكر. يعني في ناس وقفوا معانا، في ناس سندونا، في ناس شالونا، في ناس كملوا معانا المسير، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه إحنا نبتدي نشكرهم، لأنه ما في زول بيعمل نفسه لبراه، لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام، وما زلنا معاكم في الحلقة، ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان ناخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا، أساس صنع الذات، أو يعني البناء يحتاج إلى أساس، وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا إيمان، على إنه إحنا هنقف النقطة دي، ولكن نقرأ رسالة لصديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح، وبيقول وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا، نتمنى انكم انتوا بتتابعوا، نتمنى انكم انتوا بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. اذا المستمعين الكرام، ما تنسوا في هذا الصباح، ما تنسوا انتوا دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا الجميل في راديو سمر. رقم التواصل 0535-79-56-35-9. ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في المشوار الجميل، وحنرجع بعد فاصل قصير. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا قريبين، ما تمشوا بعيدين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا. مرحب بكم، وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوية وقفنا شوية على كأس العالم وشفنا شنو الجديد لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع، وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن السبب ذاته في أنه أنا ما ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي. دي حاجة صعبة جدا،
4: بالضبط
3: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حول نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
4: يمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل أنت أو إدراك المستقبل، أنت ما عارف المستقبل ده فيه شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغايب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماما 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، أنت بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
3: نجي للنقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس،
4: بالضبط
3: ما في بناء كده ما عنده أساس. يعني حتى الكتاب المقدس واضح، لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة،
4: صح؟
3: أنت تمشي تعمل
4: دراسة جدوى،
3: دراسة جدوى. ورانا ودانا مسألين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
4: بالضبط،
3: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن العرف هو حكيم، بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين، وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفها، ولو ما تأسست من البيت اساس متين، اي شيء في الشارع
4: حتضيع.
3: هذه الحاجه مهمه، يعني التربيه دي شنو ما هي الاساس،
4: بالضبط
3: دي المشكله.
4: حقيقه سؤالك جميل جدا جدا، يعني بقودنا انا خاطف يعني ثلاثه اساس مهم جدا جدا في بناء شخص الانسان. نمره 1 امتلاك الرؤيه، يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك لنفسك. سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي انت بتعمله لازم يكون في رؤية محددة، وانت بنقاط بزمن على فكرة. ما رؤية ساي تخدها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤية دي بترجمها إلى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينة كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الأساس الثاني أنا أعوز كل على القيم، يعني أنت لازم يكون عندك قيم بتاعت أمانة، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبة، قيم بتاعت مسؤولية. لازم يكون في أساس بتاع قيم في الشخصية أو الذات بتاعك دي. الحاجة الثالثة اللي هو التعليم المستمر يا أستاذ، التعليم المستمر، القراية المستمرة، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، أجد أعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي أنت فيه ده، لأنه التعليم ده حاجة مستمرة. فدي ثلاثة نقاط يمكن مهمة جدا جدا، هو في أكتر بس أنا خطيت الثلاثة دي، اللي هو القيم والتعليم والرؤية. دي ثلاث حاجات لازم تكون موجودة كأساس لبناء الذات الشخص نفسه.
3: إذن مهم، وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا. المستمعين الكرام، قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده ما بس للود قضية، لكن كمان مهم أنك تضيف، ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها، اللي إحنا عايزين نوصلها في الحلقة دي، ده نوصلها في الموضوع على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد، أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات، ربنا خلقك بقدرات، ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها، احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو، ودي الحاجة المهمة. عشان كده من قلنا ايمن شنو اللي انت بتتميز به، شنو اللي انت عندك، شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسه مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها، لأن العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين، في دراسات، في كتب، في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه، شنو اللي انت بتمتلكه. واكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث،
4: صح،
3: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا، الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصل انك انت بقيت زول، لا، في ناس هم عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبه بتاعتهم الزراعه. منو الليله بيقدر يعيش من غير زراعه؟
4: ما فيش.
3: منو بيقدر الليله انه يكون صياد ماهر عنده الصيد، بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندها مقدرات، في ناس عندها امكانيات ورؤيه محدده، ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفه او معينه هم اكتشفوا عرفوا انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات، في ناس بتشتغل في الطرق، بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين، في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة، احنا ما كلنا حنبقى طيارين، احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق، وكمان شنو تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسة، مشكلتنا هسي في الحتة بتاعت انه نكابس حق الناس، ده المضيعنا.
4: بالضبط، صح.
3: اي زول بيكابس في حاجة ما حقته بيقلد، بمعنى انه ما لاقي نفسه. ودي المشكلة المخلية الناس عميان لغاية هسي. وفي ناس متعبة بتقابض من هنا، يوم تلقاه شكله هنا، يوم تلقاه قا دار يبقى شنو هو ما عارف. وعادل في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط، انت منو، انت مالك مجهجه، انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو، وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها، لكن انت متميز فيها، انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه، ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها، ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو، انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره، ما كلنا حنمشي للحتات الكبيرة.
4: بالضبط، كلامك جميل جدا جدا أستاذ هيثم. يعني أنا بعرف ليه واحد متقمص شخصية واحد أستاذ هيثم لدرجة أنه يعني الشيل بتاع مفتاح العربية بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمص ده.
3: بس إن شاء الله عنده عربية.
4: هو كان عم شغال في شركة كده كده مهمة عربية، بيجي يشيل مفتاح نفس الشخصية اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكرة، ده مثل الحقيقي كلام ده في السودان في خرطوم. فما علينا. الحاجة اللي أنا عاوز أقوله أستاذ هيثم، بقول لك المدير والغفير حاجة واحدة بيجمعهم الإنسانية. أنت إنسان، طالما أنت إنسان وده بيجي مدير وأنت كغفير وأنت كإنسان تقدر أن تبقى شنو؟ تبقى مدير. فطالما أنت إنسان معناته في عوامل، في أساسيات ربنا خدتها فيك اللي هو التعليم مثلا، اللي هو اللي احنا اسمين كده عنه تطوير الذات. طالما أنت إنسان طور نفسك. طالما أنت إنسان ما ما ما ما تشابه إنسان، لأن إحنا مختلفين على فكرة في البشرة، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامة، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفة. فأنت ما تحاكي زول. وما في حاجة تانية، في مشكلة تانية في مجتمعنا، إحنا زي أنت ما قبل شوية بتقولت دار تشيل حاجة بتاعت زول. يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، أنت دار تشيل كرسي هيثم ليه؟ ما في كراسي تانية فاضية، كراسي فاضية كتير. أنت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصية لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جنبوها نحن في مجتمعاتنا ونحن ماشيين بها بتكبر معانا، انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية نحن محتاجين المحلات تانية، زي ما كبير انت قلت محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قاعدين نعد فيه الاسبوع اللي فات، من الاعلانات جا قالوا احنا يا جماعه ما دارين كل الطرق دي، يقول دارين ارنم يا جماعه في حاجات تانية
3: طرائف من الطرائف اللي احنا لسه ما وصلنا لها.
4: بالضبط، ده مثل حقيقه قبل يومين احنا في الكليه، استاذه فريده لو هو مش مستمعنا، استاذه فريده طلعت برا يا جماعه اننا برنامج بتاع اخر السنه ده نعيد فوقه، فيا ريت يا ريت قالت يا ريت ما قلت له سجل لي تقول لي ترنموا. فأنا صدمت، وفعلا دي كانت من ضمن الحلقة ونحن بنرتب، أنا بقعد برتب في الحلقة إنه ليه نحن كلنا عاوزين نبقى الحاجة دي، وإنه في مواهب تانية، في حاجات تانية. فلازم
3: أسألهم يعني ولا كيف دي.
4: فلازم إنه الناس تحاول، يعني ما كلها تبقى حاجة واحدة، ما كلها تشابه بعض، ما لا، أصنع نفسك، شوف أنت متميز في شنو، نمي عليها، اشتغل عليها، وربنا بيساعدك إن شاء الله.
3: عارف يا أيمن، في يوم من الأيام جاتني دعوة إنه أقرأ كلية اللاهوت.
4: أيوة.
3: وجات من كلية كبيرة في الأردن، وجاب لي قسيس يعني ربنا يتراب الخير، فبيقول لي هيثم يعني جاتك منحة وجاتك فرصة إنك تقرأ كلية اللاهوت في الأردن. فأقعد صلي وشوف ربنا داير شنو. لكن تصدق أنا الحتة اللي كان دائما أنا عارف إنه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني أنا بخدم في الكنيسة تدبير وحاجات، يعني بعرف إنه دي الحتة بتاعتي وسط الشباب، الخدمة والحاجات زي دي. قعدت وقلت له بصراحة
4: ما لقيت نتيجة،
3: أنا ما زول لاهوت، رغم إنه ما غلط، رغم إنه كل شيء، لكن ما دعوتي إنه أبقى قسيس. ليه؟ وفيه يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحة جدا، يعني إنه والكنيسة هتعمل ريكومنديشن إنه زول ده واحد من الخدام والعيال. لا، فأنت بتلقى الحتة اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
4: صح.
3: لو أنت عرفت ربنا خدتك في الحتة دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتجي مع الحاجة دي ما ما ما بتعني لك حاجات كثيرة جدا جدا.
4: بالضبط.
3: لأنه ممكن تمشي حسب
4: ما تنجح.
3: دي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
4: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تشتغل اللاهوت ده اللي هو الدعوة.
5: راديو سمر، نافذة إذاعية تفتح لك آفاق.

0: على جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة

بيشتاق لجداول المويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي. فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته، أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا

0: ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتل، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ.
1: اسلموا اسلموا!
0: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
2: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
0: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم، فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
3: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال: قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي، أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
5: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
6: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
8: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
8: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
4: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
0: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
9: حقا كان هذا الرجل صالحا.
0: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى، ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبداً. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيى الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للاثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من

0: انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
1: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش أدق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
0: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
1: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري، لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
0: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة، يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر، دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب، في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرزة.

0: الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الابيض كمان،
1: وكمان الفواكه، يعني
0: الفواكه اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي اهم حاجه يا دكتوره. طيب احنا يعني كده، يعني واحده بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاتره انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: إحنا كمان أكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة.
1: أكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في أي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني. كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن ليك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح يعني، تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر يعني. الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة يعني، بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر
1: كويس، عشان ردة،
0: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس يعني. أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير، ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي يعني، أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي يعني، أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة يعني، أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك يعني. أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت جراسة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك
0: بالضبط كده يعني. واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
1: وهياخد السكر
0: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر، تشرب سكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة يعني. ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كله ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين فهماني. فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
1: اكيد
0: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا يعني. الطفل اللي عنده سكر
1: أكيد دكتورة، خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناعتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي، إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخد العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالله حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من هو الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول واحد اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة مويه، ما تديه حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة مويه بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده كتاب
1: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج اعرف عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجه برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم، يعني تقول لي الضغط كم، يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي، يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 150/100 حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي 3 مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط، لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام؟
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعت انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. أنا ما ينفع أعدي من 120 وما ينفع أعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، إن شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا أكتر إنه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجة توجد دعا بس. برضو دكتورة يعني حاجة يعني شائعة جدا إنه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت، نور العالم. دا يا تنور، ومن هو النور ده؟

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم يوم دقم قنا داقمتو إلا دقم الله دقم نايسة بديرتا دي بوقت قدام حاكم أو ملك نبرة والملك اللي يقل شعبه سنيت للحزه وشعبه عوتا قل ركب وسنيت قل ركب وملكي تقل تنجيه والسعادة قل مبر للحزه وقل شعبه حقلان لي الحزه وكيت لي الحزه ملك على وحتى وقت سفرة ومجاعت كريدي بمدير لي والملك حزنا اقل شعبه وقل سدى يوم تحت والعال البيلة لكن شعب زوح على والمدير كله يباس ثبت كريديبو نوا يوم لموتا وحاسوم لبدا حتى نبرا ليركبو مقل لي يوم حتى قاوة وتحت والعال اند قيس واند فكر ميدي شعب ما ابلعوم اسكا قطف لمدير لا يبسا حتى لقلبو مدير قد قصة ديب جفر حليل وتمحاز حوز التكمت راه واتمنى وبيلا الحوز التكمت حريج من قبي وكل شعبية وهبقوة ولا شعبية من موت ومن سفرة ودحنا بيلا ورب ملاك لاكات وبيليو رب سمعيكا تتمني لعلكا ولا حازيكا آمرا ونيتنا لبكاما آمرا يا سبت اللي ربي الحوز التكمت حريج تكبأ وحريج قبتكا وقل شعبك قد توزع قلهم تحب بيليو ولحوزة حريق قبا وقل شعبه وزعيه لدي قمنا مترعينا قل ود آدمي قل حوه الآدمي سنيت قل الحزي وسنيت قل نفسه لفتية لآدم البعيد قل لفته وكيت قل نفسه للأبية قل لاما آدم البعيد قل إبايا وآدم لسدي ربكم سديو لرعينا كم سلوما قل ود آدنام ربا كان وقلها بيو وعقلها بيو وقل تهاقيو وقل ملايكتكم للكو قلو وقل سنيت للحزي سنيت كم ركب ولا قانون لذهبي للبل اقل نفس كلا تفتيا اقل لحوك الآدم لبعد ما فتايا وقل نفس كلا تأبيا اقل بعد ما إبايا قل لها الليت من قبي آدمي لترود قل لحمك وقل لحوان لبل اللي عندي قبي لترود ولا فداب اقل لحوان سده وقل مرح وقل سنيت للحزي دول قبي الدنيا كلها سلام ركب كسلام لتبدي في التنفس وكل سنيت اقل نفس فتيت وبعدام اتساعد لتكرروا لسفروا ولتقبوا وبهم ليه المتكساس وما الحزيت بكل قبي إلا كل أساسنا يتمع وأساسنا حروب وأساسنا إبي وكراهية لقبي كل من تمع لا تفرر وفتنا نفس وسنيت اقل نفس كريتا فتيت وبعدام ايه متحسار منا مكر لتهيب عباي دراسة لبا دقمتها كذيب إلا دقم الله سنيت اقل نفسنا للحزية اقل حونا آدم بعد ما اقل حزية وقل قدام سنيت دون حزية وقلهم سنيتهم تلو نتمني وقلهم دول نسدي ربكم سدينا ربكم سليهو لبنا من كراهية ومن إبي ومن هم وقام اتحزب ونذيفين نقبي ومن أمراض بزح ومن إبي نتنجي كم سلهوما دي بالدنيا أنا كل سلام مزي كلا دي قم الله دي بالدنيا سلام قد تمزع حدق النفتي وسنيت حدق النفتي ومن أنانية ومن فتي مال ومحرف نتنجي دقمته قبل الله رب الله حزيا قلنا بالتعهد وسني تعهد قنفته وكيد تعهد قنيبه دول اللي الدنيا أنا كلها سلام كم تتملى والبنامة سلام كم نتملى وسعادتك من ركب لكن إببي لتملى لبو آدمي يقول نفسه محمام وكيد ديبك منبر كأكيد يقول آدم للتمني كم اسم لسته ولا سم لستيو يقول لأبايو والحوه لبعيد يقول لقتل للتمني نايك أشامت إشارت وهم كله قدام بعد كفكم لأزي وقدام بعيد كفكم لأكسر ويتكم ربح للحسب قاشيم كمتو ونفس اسم لندساتا اقل بعيد قل اقتل للتمني كمتو لتحبرنا دقمتا كحبونا ما تنسيت لا ادقامات لنسامعة ادقامات ناي اخلاق وناي سلوك لتأسني كم سلهما ادقابين نجاح وسعادة لتمرح وفتحونا آدمي تلت مكر إلا قلنا اقل سنيتنا كمتا سنيتنا قدام دون حزي اقل نفسنا مسنيت كمتا وسنيت كم نركب نتحبر أدقامات حبونا ما تنسيت إلا أدقامات لنسامعة سديت ومارحيت وحبري إقل نركب منه ومن نتحزير لرب اللي هيبو إقل ود قدام بدمير القباء وبقبين أنبياء القباء وبقبين كتاب القباء بطفنات أقباي في الدوحوك آدمي ومن طمع ما تنجيوت ومن أنانية ما تنجيوت سعادة تتكمتا عند أمرنا إلا أدقامات لنسامعة عند سمعنا هتمالقنا بعلا دول هي لحيوتنا ولا منابرتنا معنا توطمطم وهدف لبا وبتربلت تنكبت سعادة لتهيب ونجاح وعوتي لتهيب كمتا إقن آمر وجبنا.

ما تنسيت مرحبا بكم، دي برامجكم برامج اجتماعيات. البرامج اجتماعيات جلكم لنفع ولا لوج سدريت لجبي دي منابرت لمبيلو لنجمعتا كوم سب أمر لفقرت وسب أمر لتحاجوبة من قديم وحديث برامجتا كيوم دي برأي جنة حاجيتو رأي مبهلتو رأي جل مستقبل للرأي وجل مثيل للرأي ابولا لتحلم قدام وجل قبأ لقدر للرأي رأي لتبهل ورأي من جنحت لتفنتي كما ابا تجريتنا لنبلو للرأي لبتو انتاتيكو لبهلت رأي بهلتو لبلا للرأي انتاتي للرأي كلبنا ابو جن رأي وجن حسب وجن نتحلم وجن مستقبل نقلو جل ستات جنيدة كل يقبل مثل اجل صبر اي جبي ولا قفكم هلان دي يقبل قفكم جبي لتري حتى كان قرح دي بلا الردام اللي قرح اللي متجبي المدر اللي مفجر منه للحسب أدر ما هلان دي يقبي مقلق باك أدر مدر كله أشواك ويكاي وبلاك هلا دي مدر وبزحي كاي وبزح كتاكت ليلي قبل مثل المدر اللي دولة حرس حرك قفكم جبي ودول سني ودول ندف ودول تقبب قفو جبي للأمر الدام اللي بعد رأي بهلته رأي بهلت أزل إيجي بلا مثل جن رأي وقال حريق فكم جبي بهلته كرأي جل هلا جنا كل وقت رأينا كفكم جبي أزن دل هلا يندي جبي كفكم جبي جن رأي ورأي الألبو كمس العور سلمت للعم بد بد والهلا تماتمتو كرأي جل هلا جنا وتخطيط جل هلا جنا وستات جت هلا جنا وجب كستات الألبو أمبال فرد لجيس إلا قدام اللي توعى وتكل أجابيته كستات قلها لقنا ورأي قلها لقنا وقلها هدفنا قفكم قبي كل رأي واضح قلها لقنا بحلته برأي لب من رأي عنتات والعالته كبزحام الدام عورام لبلبون بزح لرؤوة الأمر وبزح زكابو كبزحام الدام نأمر عوران دبتو من عنتات لبوم لفتحة وللبوم لبل لرؤو ونور نايلب لبوم كبهلت رأي دامبر رأي عنتات دي قبي رأي نايلب قلها لقنا وأقل مستقبلنا أقل نرأي وأقل نحسب واجبنا كما كم سليهو قل ود آدم اللي دي لك قدر بزحلة لكن ود آدمي لي لرئيو ميتو لمد وعادات وتقاليد العادات والتقاليد قل بداهو قبي كب عادات وتقاليد بن دي نتمرح إبرأي قل نتمرح وقل نحسب وقل قبقت كلها قل مقبقت ندبينا دي حسابنا قلنا أدور ربنا كان دين حسب بلا ما تقلني يجي سالبنا كبزحام الدام لقبل ودو وبزح لي قبل ما سل ودو لوم الدام اللوم بسبب ظروف ولا هلو دي ظروف با لجبرو كمنا تقاليد ومن اللمود لحل فوتو كل اللمود والقدام لتكبتو كل وقت اجلنا نفع بحلتي يكوني هتو الأسرنا كمنا اللمود قدام للمديو حمق لقبا وحوان بلمد من نقل نحلف قانونكم هلا نايا مجتمع مجتمع لتكبتو ومجتمع سنيت تلالبل وفدابي تلالبل من نايا نحلف اللي بهلت لحيلتنا ولا أمرتنا ولا قدرت العقلية لهليت قلنا ابان نايا مجتمع لتكبتو وبالمود وبسبت نقيس لهلا قلنا مخزن نايا أمرت ونايا عقل اندي نتنفع بو نحلف كقل هلا قلنا قدرت بو قلت نفع قل كلهم قدام ود عدمي بقدرته قلة نفع وقل قلش ديو لقدر بزحكم هلا ومن اللي أبلي نفع عدمي كم أبلا ما تقيس ولا لامتكم لأسروا وبقدرتكم يلي تنفع أنا أمر كل الموت قن حلف وقدام لا تقبت ليت أو سنيت للبل ليت أمدي يقبي لنقدر كل جنيدة ولي يقبي لما السجل قدام وبلمد قدام للمدو حمق وحوان للتكبوتو قن حلف وجبنا كمن قدام للتكبت ليتا وسنيت للمسلوق الأدمي منو كباتت منو قن الدقق وجبنا كقنو قن حلف وقدرتنا بقن نتنفع وكلهم قدام لودون دبينا قدام ودايا قلين يجيس قدام بزح سني ودو لكن ابلا مدلق يسمى بزود قدام لقدرته العقلية تبن دي اللي تنفع واللي دي لقدر لي ودي صبت ابلا مد ومجتمع للتكبتو وبقيستو كود آدمي ابا مجتمع بولا لمديو وبقي سامن قبي بزح اللي دي يقدر كلهم اللهم قدام لنجاح لمزول عوته لمزودي بالدنيا اللهم من لمود ومن قاعد ود آدم لقى يسبو ومن لفقرو
وبناسهم وبنعيهم قدرت بلد نفعوا وبسبب ظروف من المود لفجروا هتمتم بزوح اختراعات وبزوح قوانين وبزوح جلود قدام لنفعوا وقلوم لنفعوا الأمصاو كيوم رأي قدام لقى بزوح صناعات صنعة عربات صنعة طيارات صنعة لقى بقى كمبيوترات لتفناتا قل لسنعو قدروا قل ميت اللي قلهم قدام وبالمود اللي يجيسوا قدام سبت هلوتو وبزحام قدام قلهم اللي قدر لمسلهم وبلمد لقيسوا قلهم من لمد لحلفو بزوح مخترعات وبزوح صناعات وبزوح شقه اللي قل ميتو من لمود فقر ولو كمن لمود يفقرنا من قبي قل عاوتا قلنا بزحين قدر من لمود قلنا في قربنا للمود بهلت قدام لتقبطلو وقدام كل وقت كفيني إلا أمر كوا ولا ودي كوا بالعوسة تيبي كفيني عوت هليكو بدي اللي ودي إني الحسب يقل لي دي لك أقدر يقل حسبه لا ودي كوا ولا بين دي قبي من اللي دي أقدر ومن اللي كبر أقدر يقل لي بلبو قل نفسه وقل المجتمع يقل سدي ود آدمي كل قدرته بقلت نفعبه قدرتهم لتنفعوا ومن لمد لحلفوا قل الدنيا نفعوا تومتهم احنا ما قل الدنيا قل ننفع ومن المود قل نفقر وبالمود ليت أقل إني جيس التلمود أنقو جينا من قبي حتى كم يوم ودي وبالمود لقيسو سقبوه فزعو وبلعوه ستو وعود شاقون ديكو عالم لفقدو وقل الدنيا لنفع وقل لما تصيرها لقم لنفع يودو قل الدنيا قل ننفع وقل لما تصيرها لقم وقل أزرها الله وقل نفسنا وقل عائلتنا قل ننفع من المود قلنا في قربنا وأبونا عوته قلوا قلنا حامل ولقى جرب قلنا جرب مكرونة سبع أمر يقبقت من قبي التلمود ليت أنا نقوقي وعوته قلنا بسحي قدر فعوته قلنا ركب من المود قلنا حلف واجبنا كما كم سليهما رأي قلها لقلنا رأي بحالت لقبي لك قدر أزل هلان دي قبي التقلو قلنا قلنا حبنا كورت ناس على مدر للزابيو بزحام قدام اللي مدر اللي ينفع كنا بدي يبن دبيله والحلو فعله هيتو لكن لما مدر أزلك أوفكم هلان دي قبل أكان قفكم قبي إن دارا أكرتكم قب أديبة وكم قببت وكم تحرصت قفكم قبي الخيال صبت مسا زابيا وكم هدو الترأيو لعلك ودايا وكل قدام للزايرة وأكان قاليت وتمقب صحراء أكان خضرت قبت كمكم سليهو بعد رأي مدير صحراء ديبو ما يكون فقر ولا مدير اللي جرادين وصواقك من قبي عندها فكرة سبت اللي كمهت له فكرة يا بتخطيط وبستات عندها جيسة من قبي صحراء ما عندها فقرة كمعجزة لمسل ولا يقبل لمسل على كم قبي لوداته وبزحام قدام لنفعة وسك قده للتفقد إناستو كحنا ما قبل مد ليت عندها انجيس وقبل مثلا ليت عندها انجيس وبلا قبل مثلنا ومجتمع اللي تكبتون دي قبل منهم ده حلفنا رأي قلت اللي قلنا والدنيا اللي تفقدوا وحقونا اللي ترف شكو اللي قلنا شكي دول هي لما نعبرتنا معنا طوط أم ركب ولا قدرتنا أبت نفعنا نقبي كقدرتنا بقنا نفع مكرونة سب أمر إيه قبت من قبي بلمد ليت أقسنا من قبي لمد حتى معنات وسديت إيه الهيب.

gabay salah mita gabay salah barat rabal hazia gabay wa gabay khair wasal al khair ginisbat wa mana gabay sahtan ginit najje wa rabal hazia bagnigis wa ginide gabayta karhna nisal hna di magabay lena gabay salah talena ma magabay wadat gabay salah nafsna ginisal bina kagla adam لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قاب يحق الأسباب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قاب يحق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتلة تتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قاب يدحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبل رب الفتية قبل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبول قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزه أورا دام قل هلاكي الحز ربي كل أدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من أكيد ومن قبي أكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحز وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا أنبياء قل أدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيقلي نبي سليمان من البل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتا لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبازح لبل وقدم صلاحنا قلي بالقلبوني ربيتو لصلاح الهيبو قبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيسته لصلاح لركب كان أبي داود أبوه للنبي سليمان من البل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل فقبيع صلاح من ربيته ود قدام ابنوسو صلاح قلب صحي تقدر كما رب الحزي قلنا ورب لا تحاجة بهجياهو قل أنبياء إلهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول له نصحو بقى بيا صلاح وقدام سكك بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بزح لهم أنبياء لا لما تحاقا يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالي تحاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي لوك لقدام قبيا صلاح قلت له ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله اللو ازي وقت قيرة ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا البله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى محا اورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدي من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك ربك اللي تقاومه وقلق الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت ود قدامته كود قدام هيك على خالق أيو إقلق اللي قاوم قلبو صروم قدام هيك ربك اللي تقاومه سبت لنا يوم حالت الأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شاش لحد دي وده قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

بنا ما تنسيتنا دي بحلفة يسوع المسيح هتو بايات لو دي لعلو لا معجزات ولا شفا لو دي يقول لعور لأدام بسببه سبت كافلو وتكلقا وسبت قبو سروم اللي من سامة لما تسعى وقدرتنا هي ناي سامة ونا أدام ليه قبت قدرت كمتان دي عمرو وبالأمنو وسروم هيني اللي قل شعب لابده هلا وقبيو قبي بدا تلبيلو هلو كحسام التنسيتنا يوم هيني يسوع المسيح برهتكم تو وتو أنا برهتنا عالم أنا برهتنا الدنيا أنا وأنا وبيل الأمن ودي بيل مزي بيل الأمن السلمتي نبر والسلمتي جايس لبل كيسوع المسيح هتو برهت لمزا وبرهت بهلت ددنا السلمت قدام من سلمت وبدا وجهل ومن موت ومن زنب قلنا يجل مزا وقلوت قدام قل الحر وبرهت قل هبو قل ودا آدمي وبقى بيقول تمرح للحزة يسوع المسيح هتو برهتكم تو وبرهتنا الدنيا كم تو لارينا ولم درسينا قانون دي بسلمات نبر العلو هتوم بحنا ولات كن احنا وسبق امر احنا اندلبلو لكن التعقدت لنا يوم بسلمات لنا نبر العلو وذنوبو من العورو وذنوبو من اللي يموتو كم تو لحبر وحنا ولاد ابراهيم حنا ولات كن احنا اندلبلو لكن بامان هتوم ودديت نا ابراهيم وقبي رب التقمي علو لأن يسوع المسيح وتوم بزوح مسمس من حق ومن برهان ولا برهتنا يسوع المسيح من العورو كديب سلمتهم نبر العلو كم توم انري كم من سلمت قلت نجو يقول كل ود آدمي من سلمت قل نجل مطا وتبرهت قل نسو برهت بهلت قبينا ربي وأمرتنا ربي ومن كل جهالة وزنب وبدا وموت قدام قل حرر المزا لقبيل ناي قبينا برهت بلا مزا و بعور قلي نتمرح برهت قلي نتمرح لمزا كتو عور عور من مرح كليتهم بقلب شكتو وتحفرت واتقو كبعور اللي تمرح اتحلا اكتر اللي تكرر كبرهت قلي نتمرح ود آدمي ومن نزل مت اتبرهت قلي يجيس للحزة يسوع المسيح وهتو برهت ننتو الدنيا لمزا لكن ود آدمي لسلمته لفتا ولا برهت العمال لكيت ولا سيئات سبت تاري ولا تكشف سبت الأبية ونفسه كشش وسلمت قلنبر لحري كيسوع المسيح هتو نور لقبقى وتنور قلن يجيس وتبرهت قلن يجيس للحزينة ومن أقبوية سلمت ومن أقبوية بدا والحلاك اتقبينا يدحن قبي بارهت عدحز عدل قبت قبينا يو وهجينا يو وبقلت مرح لحزينة كسلمت لقيس لسلمت سبت لمدة وكم سنيت مسلو ولا برهت لأبي كبرهت قلين إبي وسلمت قلين يجيس أبقى بينا يقلت مرح لحزين يسوع المسيح كقلود آدمي من زنب ومن موت ومن سلمت ومن جهالت وان بدا السك بقالت وعلاقاته مسر ربك تترد وقرب بند سمعة مسر ربك ديما قلن بر ولا بقل أطر وقل أندف دل الحزي كبقى بيبادل لتمرح وبقى بيسلمت لقيس اتقفلت لنبر آخرتكم تاكي وتحلاكم لتكري نأمر ويسوع المسيح أنا برهتنا الدنيانا بيل الأمل السلمت ينبر لبلانا كسلمت قلي ينبر وبقى النيمن وقبى قلنت لي بنا قبى يلي يتلي وبرأيو لقيس وحريان نوصل الحري ولسلمت للمد اللي اتحلاككم هلا قل عامربو وبزحام الدام سلمت للمدوا برهتكم مسلوم ولا برهت منا لسكو سبت لكيتهم كلي تكشف لكن كم تسلمت هلينا ندعامنا برهت دون حزي لبرهتكم نركبا وربي أسك برهتكم مرحنا نأمر كيسوع المسيح لقبي أمان قلت أمرنا ولقبي حق ولقبي نور أنا نورنا الدنيا أنا لبل كقلت اللي تنور نبر وقل الأبي ديب سلمت سلمت قلين حري ونور قلن حزي بكل لبنا ودي بنور قلن نبر وسلمت منا قلن على وط وحق قلنت ليه وجبنا.

حبونا ما تنسيت برامج جبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحرف قلها اللي لسده وكل اللي موديو اتقبي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سئلاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور نمو الأطفال، ودي الحلقة الثالثة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل قرأيتي أدري أوتان سينا كي kwa kitsi asa bereke mitil kelkame doakani.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض اللي ممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف بتصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكمان كيف نعالجها. كمان البرنامج بيهتم كيف نتناول غذائنا الصحي السليم، وكمان بيهتم بصحتنا النفسية. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن السكتة الدماغية، أنواعها وطرق علاجها والوقاية منها. في حلقة الليلة حنتكلم عن واحد من أمراض الجهاز العصبي المشهورة وهو مرض الصرع. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم بعد الفاصل أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معايا أنا دكتور صمويل، وحنتكلم الليلة عن مرض الصرع، وهو مرض بحصل نتيجة لنشاط كهربائي زايد أو غير طبيعي في الدماغ، وده بينتج عنه حالة من التشنج اللي في من فترة لأخرى بنسميها نوبة الصرع. معلومة مهمة أعزائنا المستمعين إنه ما كل مريض يتعرض لنوبة صرع بيحتاج لعلاج دائم بالأدوية المضادة للتشنج، والأدوية دي ما بتوصف إلا للمريض اللي يتعرض لأكثر من نوبة من نوبات الصرع. الأعراض اللي بتحدث أثناء نوبة الصرع هي فقدان الوعي وانقباض مفاجئ لعضلات الجسم بينتج عنه سقوط المريض، وممكن يحصل تشنج في عضلات الجسم، وده في الغالب بيستمر من دقيقة لدقيقتين. وفي أعراض تانية ممكن تظهر أثناء نوبة الصرع، وهي زي الصراخ أثناء النوبة والتبول أو التبرز أثناء النوبة وفقدان الوعي بعد التشنج أو النوم بعد التشنج لعدة دقائق. الإرهاق والإحساس بصداع شديد بعد التشنج، في حالات يجب فيها الوصول للمساعدة الطبية فورا وبصورة طارئة، وهي إذا كان التشنج استمر لفترة أكثر من 5 دقائق أو عدم العودة للوعي بعد التشنج أو فقدان التنفس أثناء التشنج، وإذا كان حصلت نوبة تانية مباشرة بعد النوبة الأولى، أو إذا كان في حمى مرتفعة. إذا كان المريض كمان امرأة حامل يجب الوصول فورا للمستشفى، أو إذا كان مصاب بمرض السكري. في حالة التعرض لإصابة أثناء نوبة التشنج يجب كمان الوصول للمستشفى بسرعة. مرض الصرع أعزائي المستمعين هو مرض غير معروف له أي أسباب لحد الآن، ولكن بعض النوبات قد تحدث نتيجة لوجود مشاكل صحية تانية زي إصابة الرأس نتيجة لحادث مروري أو رضخ في الرأس، وممكن يحصل نتيجة لالتهابات الدماغ أو التهاب السحائي. الإصابة بحالة نقص الأكسجين أو إصابة بسكتة دماغية برضو ممكن كمان تعرض لمرض الصرع. ممكن يحصل مرض الصرع كمان نتيجة لتشوهات في الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، أو نتيجة لأورام الدماغ، أو لانخفاض السكر، أو انخفاض الكالسيوم أو الصوديوم أو المغنيسيوم في الدم. كمان مرض الصرع ممكن يحصل نتيجة للإغافة المفاجئ للمخدرات أو الكحول بالنسبة للناس المدمنين على الحاجات دي. في أسباب أعزائي المستمعين بتزيد من خطر الإصابة بمرض الصرع، وهي وجود تاريخ مرضي بالعائلة وتعاطي المخدرات والكحول وإصابات سابقة بالدماغ أو التهابات أو عدوى سابقة بالدماغ. بالنسبة لتشخيص مرض الصرع أعزائي المستمعين، في عدد من الفحوصات ممكن نعملها لتشخيص نوبات الصرع، وده زي فحوصات الدم زي الهيموغلوبين وكريات الدم البيضاء عشان نحدد إذا كان في أي نوع من الالتهابات، أو فحوصات السكر والأملاح زي الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم عشان نتأكد من مستوى الحاجات دي في الدم. ممكن كمان ناخد عينة من سائل النخاع الشوكي في حالة إنه اشتبهنا في وجود التهاب بالسحاية، وممكن نعمل تخطيط كهربائي للدماغ لتشخيص بعض أنواع الصرع. ممكن كمان نعمل تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي بالنسبة للمخ. حنطلع فاصل أعزائي المستمعين ونرجع نتكلم تاني عن علاج والوقاية من أمراض الصرع.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن تشخيص مرض الصرع، وحسي حنتكلم عن العلاج. بالنسبة لعلاج مرض الصرع، بيؤخذ لتقليل نوبات الصرع في حالة تكرر النوبات أكثر من مرة. توجد عدد من الأدوية لعلاج نوبات الصرع، دي زي التيجريتول والفينيتوين وحمض الفالبوريك. الأعراض الجانبية للأدوية دي مشتركة، وهي بتشمل الإرهاق والدوخة وزيادة الوزن. في أعراض جانبية بتستدعي مقابلة الطبيب فورا، وهي إذا كان حصل اضطراب في المزاج، أو إذا حصل لك طفح جلدي، أو إذا كان حصل صعوبة في الكلام. هنتكلم كمان عن الإسعافات الأولية بالنسبة للمريض أثناء حدوث نوبة الصرع. أهم حاجة ممكن نعملها هي أن نرقد المريض على أحد جانبين عشان يتجنب حصول أي اختناق، وممكن كمان نفك أي رباط موجود على الرقبة، أو إذا كان في سلسل، أو إذا كان المريض رابط كرافتة. نخلع أي نظارات بيلبسها المريض عشان يتجنب إصابة العيون. نتجنب كمان أنه نضع أي حاجة داخل فم المريض، ودي من الحاجات الخاطئة الممكن نعملها، لأنه ممكن تؤدي لتكسير الأسنان أو لأنه المريض يعض لسانه. من الخطوات الممكن نعملها أنه نبعد أي أساسات أو أدوات حادة موجودة في محيط المريض. بالنسبة لدور الجراحة في علاج مرض الصرع، ممكن يحصل في بعض الحالات المستعصية أنه نزيل جزء من الدماغ، وده بيكون الجزء اللي بيصدر الإشارات الكهربية الزايدة، أو يكون زراعة أجهزة للتحكم في أي نشاط كهربائي زايد. هنتكلم كمان عن علاقة مرض الصرع والحمل. يمكن للنساء المصابين بالصرع الحمل والولادة بشكل طبيعي، لكن كمان بعض أدوية الصرع ممكن تسبب بعض التشوهات بالنسبة للجنين، وده زي حمض الفالبوريك اللي بيسبب تشوهات خلقية في السلسلة الفقرية. عشان كده بينصح بإيقافه في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، أو تقليل جرعته في بعض الأحيان. بعض من أدوية علاج الصرع ممكن تقلل من فعالية الأدوية اللي بتستخدم في منع الحمل، بعضها كمان بيزيد من فعاليتها، وفي بعض الأحيان بننصح بتغيير وسيلة تنظيم النسل أو منع الحمل لمرض الصرع. بالنسبة لمضاعفات مرض الصرع أعزائي المستمعين، بتكون التعرض للسقوط والإصابات مع نوبات الصرع. ممكن كمان تحصل حالات الغرق بالإصابة بنوبة الصرع أثناء السباحة. ممكن كمان تحصل حوادث السيارات إذا نوبة الصرع حدثت أثناء قيادة السيارة. في مشاكل نفسية بتعرض لها مرض الصرع نتيجة للصعوبات اللي بيواجهوها، أو نتيجة للآثار الجانبية للأدوية. في كمان المضاعفات اللي بتحصل أثناء الحمل، أو للآثار الجانبية للأدوية. بالنسبة للوقاية من مضاعفات مرض الصرع، بتكون في شكل الالتزام بأخذ الأدوية في مواعيدها وبالجرعات اللي حددها الطبيب، والامتناع عن شرب الكحول، والامتناع عن المخدرات، والتقليل من أوقات الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو التلفون. كمان مهم جدا أنه ناخد الغدر الكافي من النوم والراحة. كمان نتجنب الإضاءة القوية، ونتجنب السباحة، ونتجنب قيادة السيارات. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن مرض الصرع، وبنكون عرفنا شنو هي أسبابه، وشنو هي طرق تشخيصه وعلاجه، كيف كمان نحمي نفسنا من المرض ده. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من برنامجكم صحتك كنز، معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. محبة الله ما في محبة زيها.

أخواني السودانيين الحلوين، الناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن هجمات العدو ضد المؤمنين عشان يفشلهم، بنتعلم كمان كيف نحن نقدر نقاومه بطريقة كتابية. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن التدرب، كيف نحن نقدر نطبق كلمة الله على حياتنا، وتناولنا موضوع نور العالم، ملح الأرض، وحسي إحنا هنتكلم عن موضوع محبة الله. خلونا نطلع فاصل بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما ذكرت هنا في الموضوع ده هنتناول محبة الله. ممكن نقرأ آية اللي موجودة في لوكا 10:27 بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. ممكن دي واحدة من الحوارات اللي كان دار بين يسوع وقادة اليهود. ونينا عاوزين نواصل في الموضوع ده وبنتكلم وبنتناول موضوع تعليم الكتابي وبالخص تعليم القدم ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد في موعظة على الجبل. ده مطلوب منا تقديم هذه المحبة الآية القرينة أولا لله بعد ذلك نقدمه للآخرين. محبة الله هي مركز كل محبة، محبة زي محبة شريك الحياة والأبناء والعائلة، وزي محبة الإخوة والأخوات في المسيح محبة الجيران. لو ما عندنا المحبة الحقيقية من الله مهما نقدر هنا نعمل المحبة فعلا إن ظهره للفئات دي. خلونا أولا هنا نتناول محبة العائلة، وده ممكن ماشي صعب عشان الواحد يعمله أو يقوم به. وصية الكتاب المقدس واضحة بأن تحب زوجتك وأولادك، وزي ما أحب الرب يسوع المسيح الكنيسة وهو بذل نفسه لأجلها. ابن القام في أفسس 5:25-29 بيتكلم أنه أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب. بعد ذلك نتكلم محبة واجب بين الزوج والزوجة، أنه واحد يخضع الزوج تخضع للزوجة والزوج يحب زوجة. وكمان حتى يتناول موضوع بتاع السادة أو العاملين، ودي ما بتكون صعبة لما نحن بنحب ربنا نقدر ناخد دي في حياتنا أو التعليمه بنطبقه على حياتنا. المحبة المسيحية فعلا بتبدأ من البيت، وده الاختبار الحقيقي لمحبتنا، لأننا بطريقة كبيرة وواضحة وظاهرة محبتنا بتقدر تبان. فالمحبة الأسرية لا يمكن أن يكون محبة مزيفة. شيء تاني الموضوع البعضي وإنه محبة العائلة المسيحية الكبير، ودي بنقصد به الكنيسة. وربنا بيعلمنا كمان في إنجيل يوحنا 13:34-35 الرب يسوع قال بطريقة واضحة إن العلامة الحقيقية اللي بيميز به أتباعه أي التلاميذ هي أن يحبوا إخوتهم في الإيمان محبة عملية. ودي العلامة ناس العالم بيقدر يميز به أتباع الرب يسوع المسيح الحقيقيين. وصيته بتقول: وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم تحبوا أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أحبائي خلونا نسمع ترنيمة مع بعض بعدك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، زي ما قال نتناول محبة الله، وقلنا محبة الله هي محبة المركزية منه بنقدر إن نحب الجيران، بنقدر نحب العائلة الكبيرة المسيحيين أو نحب بعضنا بعض، ودي وصية مهمة جدا. والموضوع الثالث هنا عاوزين نتناول برضو محبة الجيران، وده برضو ربنا وصان. خلونا نتذكر حوار ربنا يسوع المسيح اللي دار بينه ومع القادة الإسرائيليين أو بالأخص الفريسيين. وهنا بنعرف إن الفريسيين دل الجماعة اللي بيميزوا بين القانون الأكثر أهمية والقانون الأقل أهمية. عشان كده لما سألوا ربنا يسوع المسيح عن أهم وصية في الناموس، يسوع رجعهم في العهد القديم واختبس آيات من تسنية 6-5 ولاويين 19-18. أن الوصيتين بيكون الإنسان قدر أن يحفظ الناموس كله، حتى الشرايع الأدبية في العهد القديم. وده اللي كان يسوع بيقصده، الحب الحقيقي هو أن تحب الله وأن تكون قريب منه. ودي النظرية الإيجابية لناموس الله. فبدلا من واحد يقلق شنو الواجب المطلوب منه يعمله، لكن المهم هو أنه تركز على أي حاجة بتقدر تعمله عشان تظهر محبتك لله وللآخرين. بعد الآية دي يسوع ممكن قدم مثل بتاع السامر الصالح. المثل اللي قدمه للفريسيين بعد الآية اللي هنا قريناه في لوكا 10-27. بنقدر نتعلم ثلاث مبادئ عن المحبة للقريب. أولا، هنا بنقدر نتعلم قصة السامر الصالح إن علينا نفهم الغريب هو أي إنسان محتاج، من أي جنس، من أي عقيدة، من أي لون، ومن أي خلفية اجتماعية. والشيء الثاني برضو، المحبة الحقيقية اللي بتجي من الله بتقدر تدفعنا إنه نساعد أو نعمل مع الناس، لأن بدون محبة لا يمكن أن تعطي. وثالثا، الحب معناه الحقيقي هو إنك تسدد احتياجات الآخرين. وزي ما أنا قلت إنه ما ممكن أو ما في زول بيقدر يقول إنه هو بيحب بدون ما يقدم، بدون ما يعطي. وده بالضبط مهم جدا، إنه محبة الله يقدر يكون موجود فينا عشان نقدر نساعد المحتاجين ونقدر نقدم لهم بدون مقابل، بدون تمييز، بدون فرز، ما أي لون ولا أي عقيدة. ده نقاط ممكن مهمة جدا. محبة الله دي اللي بتقدر تساعدنا لما تكون هي المركزية الموجودة في حياتنا. خلونا أحبائي نكون في الصلاة مع بعض ورب يدينا نعم. يا رب ساعدني بأن أطيع كلامك وأعمل بيه، وعلمني عشان أدي الناس المحتاجين وبدون فرز. أديني قدرة أقدر أهتم ببيتي، أحب زوجتي وأولادي وأهتم بيهم، وكمان أقدر أساعد الآخرين في اسم يسوع المسيح. أمين. وإلى اللقاء، أستودعكم بيد الرب القدير ونعمة الله عليكم.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا

0: السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح. كأبناء مطيعين لله، لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه،
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا، داخل السودان ولا خارجه. بقول لكم جميعا أطيب السلامات وأجمل التحايا لكل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، لكل زول كان مستنينا قبل ما زمننا يبدأ. بنقول لك يعني شكرا على اهتمامك، وكمان على وجودك بدري بدري عشان ما تبدأ معانا حلقتنا. سعيدين جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل الجميلين اللي دايما بيستنوا برامج راديو سمر المختلفة. بقول لكم يعني حبابكم لكل زول فاتح قلبه الليلة عشان ما يشاركنا اللمة الجميلة الحلوة والمباركة دي. سلامات كمان لكل زول يعني مريض، أتمنى إنه يا رب يميت يده بالشفاء وتقوم بالسلامة كمان يا رب. تحايا لكل الأهل ولكل الجيران والزملاء والناس المسافرين في الطرقات المختلفة. بنقول لكم يا رب توصلوا بالسلامة وتوصلوا بخير ولي ببركة كمان. وكمان لكل زول يعني في شغله بقول لك ربنا يعني قويك ويباركك. وكمان الناس الراجعين من أشغالهم المختلفة بقول لكم حبابكم، ويا رب احكوا لنا عن يومكم كان كيف، وضغطة الحياة والظروف الصعبة المر بها. يا رب ربنا يهون القواسي، وإن شاء الله رب كل الأيام تكون فيها يعني رغم الضغط يكون فيها فرح وسلام. وكمان بنقول سلامات لبلدنا الغالية السودان. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بيسمعنا، معاكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وبقول لكم كمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل. وبقول لكم الليلة جهزنا باقة جميلة من الترانيم الروحية، وكمان مختلف المرنمين السودانيين بكتاباتهم المختلفة وكمان بألحانهم الجميلة الرائعة والأداء يعني الأروع. إذن أهلا ومرحب بكم، وكمان تعالوا نستمع لأولى ترانيمنا الروحية جهزناها لكم، وياريت تكونوا بندندنوا معانا وبتسمعونا. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة طبعا أكيد رقم الواتساب أنت قادر ترسل لنا عليه وتقول لنا يعني وتحكي لنا عن يومك وعن الترنيمة اللي عايز تسمعها. نستمع للمرنم أيوب دراشاب ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

رجعنا مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب أنجلو على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، وكمان المرنمة الغالية أماني زكريا، ربنا يبارككم ودائما بتكونوا يعني مستعدين في كل وقت تقدموا الأجمل والأحلى للترنيمة السودانية. ترنيمتنا الثانية اللي ماشين نسمعها ترنيمة جميلة جدا جدا، عشان حبك ليسوع مد عشاني، والترنيمة دي يعني أعاد الموسيقى بتاعتها المرنم الجميل الرائع سلمون، وإحنا من هنا بنرسل له تحايانا. مساء الخير عليك يا سلمون لو بتسمعنا، وأكيد متشوقين عشان دايما نشوف الجديد ويعني الأحلى دايما في الترنيمة السودانية. إذن حبابكم ونحن بنستمع للمرنم سلمون والجميلات إنجي وترنيم، نستمع ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين وأكيد حنرجع نواصل.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو زمن.

شكرا للمرنم سلمون والجميلات انجي وترنيم على الاداء الجميل والرائع. بجد ترنيمه معزيه جدا جدا وانا بحبها كتير عشان حبك ليسوع مت عشاني. اكيد محبه يسوع لينا كانت كبيره شديد وعظيمه جدا جدا, عشان كده هو جاء ومات عشاننا, عشان ينقذنا وعشان يغفر خطايانا وعشان يصالحنا مع الله الاب. شكرا, وان شاء الله يا رب دائما بنكون نسمع منكم الروائع الجميله جدا جدا. اذا مستمعينا حبابكم وحباب جيد, كل زول انضم لينا في اللحظه دي بنقول له اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا ساعه سمر. موضوعنا الليله اعزائنا المستمعين ممكن يكون مختلف شويه. الليله عايزين نتكلم عن واحد من اعظم الشخصيات في العهد القديم, وهو النبي ارميا. إرميا واحد من الأنبياء الكبار, وربنا اختاره في زمن كان مليان بالفساد والبعد عن الله. الناس كانت ماشية في طريق غلط وما كانت عايزة تسمع كلام ربنا, لكن ربنا رسل لهم إرميا عشان ينبههم ويدعوهم كمان عشان ما يتوبوا. رسالة إرميا ما كانت سهلة, بالعكس قابل رفض شديد جدا جدا واضطهاد وسخرية وتعرض لمواقف صعبة كتير, لكن رغم كل ده فضل أمين لربنا وما تراجع عن الرسالة اللي أدى له. إرميا اتلقب بالنبي الباكي, وده ما كان عشان يعني هو كان زول ضعيف, لكن لأنه كان بيحب شعبه شديد وكان قلبه موجوع عليهم وبيتألم ولما يشوف يعني إنه في حاجات هم بيعملوها ما بترضي ربنا, ولما يشوفهم كمان هم بعيدين من ربنا وعارف إنهم يعني لو ما تابوا حتجيهم نتائج صعبة شديد. ومن خلال حياته حنشوف كيف ربنا بيستخدم أي زول مستعد يطيعه حتى ولو كان شايف نفسه صغير أو ضعيف, وكمان حنطلع بدروس ممكن تساعدنا في حياتنا اليومية وإيماننا من خلال شخصية النبي إرميا. إذن خليك معانا ما تمشي بعيد, دي مقدمة بسيطة وأكيد حنتكلم ونغوص في العمق أكتر عن النبي إرميا وكمان عن رسالته. إذن خليكم معانا, نطلع فاصل ونستمع للمرنمة الجميلة نانا أحمد.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وبقول لكم أهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وأكيد كل الناس اللي بتسمعنا، وكمان بديكم دعوة إنكم تدخلوا على صفحتنا راديو سمر وتتابعوا وكمان تشاهدوا كل البرامج المختلفة اللي بتكون في صفحتنا، وإذا عندكم أي استفسارات ممكن برضو تراسلونا وتقولوا لنا، وأكيد حنكون مستعدين يعني إن شاء الرب، ويعني نكون عندنا إجابات حكيمة لكل زول عنده أي استفسار أو سؤال حول أي موضوع أو يعني برنامج بتبثه في الراديو. إذن حبابكم مرة تانية، وبرحب بالناس اللي بتتابعنا كمان على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم. كنا أو قبل الفاصل طلعنا وإحنا كنا بنتكلم في تعريف بسيط عن النبي إرميا، وكمان عن الرسالة اللي اداها لي وربنا عشان يوصلها لشعبه. لكن كده خليني في الأول أكلمكم أو نتعرف أكتر على يعني شخصية إرميا قبل ما كمان يعني نتكلم عن الخدمة بتاعته. إذن مستمعينا قبل ما نتكلم عن خدمته خلونا نتعرف على شخصيته. زي ما قلت لكم إرميا واحد من الأنبياء الكبار في العهد القديم، وربنا استخدمه في فترة كانت صعبة شديد على شعب يهوذا. عاش في نهاية مملكة يهوذا قبل السبي البابلي، وكان عنده رسالة واضحة من ربنا إنه يدعو الناس للتوبة وإنهم يرجعوا له. إرميا اتولد في قرية اسمها عناثوس، وهي كانت قرية صغيرة قريبة من أورشليم بتبعد حوالي 5 كيلومترات شمال شرق المدينة، وكانت القرية دي مخصصة للكهنة لأنه أبوه حلقية كان كاهن. يعني إرميا اتربى في بيت يعرف ربنا ويخدمه، ومن صغره كان قريب من العبادة وتعليم الشريعة. لكن رغم أنه كان من أسرة كهنوتية، ربنا ما دعاه عشان يكون كاهنه بس، لكن اختاره إنه يكون نبي يوصل رسالة الله للشعب. الجميل أعزائنا المستمعين في قصة إرميا إنه ربنا قال له: قبل ما أصورك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. وده بيوضح لنا إنه ربنا كان عنده قصد لحياة إرميا حتى قبل ما يتولد، ودي رسالة لنا نحن كمان إنه ربنا بيعرف كل واحد فينا، وعنده خطة وغرض لكل إنسان حتى لو الزول شايف نفسه صغير وإمكانياته بسيطة. عشان كده خليك قاعد معانا عشان تتعرف أكثر على شخصية إرميا، ومن خلال شخصيته كمان أكيد ربنا حيكون عنده رسالة واضحة لك ممكن تأخذها في الأمسية دي وتعرف خطة ربنا لحياتك ممكن تكون شنو. قبل ما نمشي بزيادة في الموضوع ونشوف دعوة ربنا للنبي إرميا، خليك موجود معانا لأننا حنطلع فاصل قصير نسمع فيه ترنيمة للمرنم نفتالي، ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

رجعنا مستمعينا وبرحب بكم مرة تانية، بقول لكم أهلا ومرحب بكم. وإحنا الليلة في حلقتنا المميزة بنتكلم عن واحد من الأنبياء الكبار، النبي أرميا، وتكلمنا عن يعني مكان الميلاد وعن دعوته، وعن تعرفنا كمان على إنه أبوه أصلا كان كاهن، فعشان كده أرميا نشأ في بيت أصلا بيعرف الشريعة والتعاليم الكتابية. تعالوا كمان نشوف دعوة ربنا للنبي أرميا. بعد ما تعرفنا على إرميا وكمان نشأته بنلقى إنه يعني بنلقى إنه أهم نقطة في حياته هي اللحظة اللي ربنا دعاه فيها للخدمة، وأكيد دي بنلقاها في الإصحاح الأول من السفر، زي ما قرينا في الأول الآية اللي قلناها قبل ما صورتك، يعني في بطن أمك أنا شنو عرفتك، وقبل ما خرجت من وقبل ما خرجت كمان بيقول قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. الكلام ده بيوضح لنا إنه دعوة أرميا ما كانت صدفة ولا جات لأنه كان من أسرة كهنوتية، بالعكس ربنا كان عارف وقصد النبي إرميا بالذات قبل ما يتولد، كان عنده خطة ورسالة لحياته. لكن إرميا لما سمع الدعوة دي خاف وحس إنه ما مؤهل للخدمة دي، فقال يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. إرميا كان شايف نفسه صغير في العمر وما عنده الخبرة ولا الجراءة إنه يقف قدام الملوك والكهنة والشعوب ويتكلم باسم ربنا. لكن ربنا ما قبل يعني أعذاره والكلام اللي هو قاله ده، قال له لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك. بعدها حصل موقف جميل جدا. الكتاب المقدس بيقول ومد الرب يده ولمس فمي وقال لي ها قد جعلت كلامي في فمك. يا سلام، اللمسة دي كانت علامة إنه ربنا هو اللي حيضع الكلام في فم أرميا، وهو اللي حيديه الحكمة والقوة. يعني الرسالة ما كانت من أرميا لكنها كانت من ربنا. ربنا يعني بيعرف الإنسان قبل ما يتولد وعنده قصد لكل زول وكمان لحياة الإنسان. ممكن يشوف نفسه يعني الإنسان ده إنه هو ضعيف أو صغير، لكن ربنا ما بنظر لضعفنا ولا بنظر لعمرنا، لكن عنده قدرة إنه يحول كل ضعف لقوة. ربنا يعني ما بيدعو الزول الكامل لأنه بيجهز الزول اللي بيدعوه، ويعني ربنا بيجود على الإنسان بنعم وبركات كثيرة جدا جدا. إذن عزائنا المستمعين، عرفنا بقدر شنو إنه صعب مرات إنه نحن ندي أعذار ممكن تكون ما لها يعني مكانة من الصحة، لكن خلينا نعرف إنه مهما اعتذرنا زي ما عمل النبي إرميا وقال إنه هو صغير، ربنا أكيد عنده لنا حل، بيقول لا تقول إني ولد. تعالوا مع بعض كده نطلع لنا فاصل كده، لكن أنا حكمل أكيد باقي القصة بتاعت النبي إرميا. خليك قريب وما تمشي بعيد، حنطلع لفاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم وليام سردار ونرجع نواصل، خليكم قريبين. وإذا عندكم أي استفسار عن النبي إرميا اكتبوا لي وقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة ومستنية كمان مشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال حلقة اليوم. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

أكيد مستحيل ربنا يتخلى عنك أو عني، لكن إحنا البرانا بنقرر دارين شنو، وده العمل ربنا مع النبي إرميا ما يتخلى عنه حتى في وقت حس فيه النبي إرميا بالضعف بأنه هو صغير. وأكيد ربنا أداه كلامه ومسح شفتيه زي ما قلنا أو زي ما عرفنا. إذن تعالوا كده نشوف الظروف الخدم فيها إرميا. إرميا خدم في واحد من أصعب الفترات في تاريخ شعب يهوذا. البلد كانت بتمر بأزمة روحية وسياسية واجتماعية، وكل حاجة كانت ماشية نحو الانهيار. البعد عن ربنا كان ده العيش الشعب. أكبر مشكلة كانت أن الشعب ابتعد عن الله. كثير من الناس ديل يعني كانوا عايشين حياة صعبة جدا جدا، يعني تركوا عبادة ربنا وبقى يعبدوا الأوثان وآلهة أخرى بتاعت الشعوب المجاورة. كانوا بيقدموا الذبائح ويعملوا الطقوس، لكن قلوبهم كانت بعيدة عن ربنا. وكمان إرميا خدم في ظروف يعني كان منتشر فيها الظلم والفساد. ما كان الفساد بس في العبادة، لكن كمان في المجتمع. المجتمع كان في ظلم ورشوة واستغلال للفقراء وعدم أمانة في التعامل. حتى القادة والكهنة والأنبياء الكذبة كانوا في أوقات كثيرة بيضلوا للشعب بدل ما يقودوهم للطريق الصح. كمان واحدة من الظروف الخطر البابلي. في الوقت ده كانت مملكة بابل بتكبر قوتها يوم بعد يوم، وربنا كان بيحذر الشعب عن طريق إرميا إنهم لو ما تعبوا حيجي جيش بابل ويخرب أورشليم وياخد الشعب للسبي. لكن أغلب الناس رفضوا يصدقوا كلام إرميا. كمان واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا رفض الناس لرسالة إرميا. بدل ما الشعب يسمعوا كلام ربنا رفضوا إرميا وسخروا منه. الكهنة والأنبياء الكذبة كانوا بيقولوا للناس إنه السلام جاي وما في أي خطر، بينما إرميا كان بيعلن الحقيقة زي ما كان ربنا بيقول عليه. كمان واحدة من الحاجات الصعبة على النبي إرميا كان الاضطهاد اللي بقى عليه. أكيد الاضطهاد ده كان بسبب أمانته في إعلان كلمة الله. يتعرض إرميا لمواقف صعبة جدا جدا، اتشتم واتضرب واتحبس وحتى اترمى في جب مليان طين عشان يموت، لكن ربنا حافظ عليه ويعني وطلعه من كل التجارب دي. لما نتأمل يعني في الظروف دي بنلقى إنه إرميا ما خدم في زمن سهل، بل في زمن كان الناس فيه رافضين يسمعوا صوت ربنا، ومع ذلك ما غير يعني الرسالة بتاعته عشان ما يرضي الناس، وما سكت عشان هو كان خايف من الرفض. لكن إرميا فضل أمين لغاية النهاية، وكان واثق إنه النجاح الحقيقي في الخدمة هو الأمانة لربنا حتى ولو الناس ما قبلت الرسالة دي. شفت كيف إرميا ما تراجع؟ عشان كده عايزين نتعلم الليلة في الأمسية دي حاجات أو دروس مستفادة من النبي إرميا، وأكيد حنواصل، لكن خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين، حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم جورج الجرافي في ترنيمة جميلة جدا جدا 200 يا زمن. إذن فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وشكرا للمرنم جورج على الترنيمة الجميلة الرائعة. عايز أكلمكم يعني عن صفات النبي إرميا. النبي إرميا كان يعني عنده صبر وعنده أمانة يعني غير عادية. كان بيقول الرسالة زي ما استلمها من ربنا، حتى ولو كانت مؤلمة أو غير مقبولة. وكان كمان بيصبر في الخدمة بتاعته اللي كانت في ظروف صعبة شديد جدا جدا، وتعرض للسجن وللسخرية، لكن ما انسحب، استمر في الخدمة لآخر لحظة. قلب إرميا كان مليان محبة وحنان. إرميا كان بيحب شعبه جدا جدا، وكان زعلان عليهم لما يبتعدوا عن ربنا. عشان كده يعني تلقب بالنبي الباكي، لأنه كان بيبكي على خطاياهم وعلى مصيره. شفتوا كيف قبيل لما تعرفنا عليه إنه يتلقب بالنبي الباكي؟ لأنه كان بيحب شعبه وبيبكي على إنهم ابتعدوا عن ربنا. واحدة من صفاته إنه كان بثق في ربنا ثقة شديدة جدا جدا. رغم كل الظروف الصعبة كان واثق إنه ربنا معاه، وإنه يعني كلام ربنا ما بيرجع فارغ حتى ولو الناس رفضته في البداية. وأهم حاجة، إرميا كان حاسس بالمسؤولية، كان حاسس إنه مكلف برسالة مهمة جدا جدا، وما كان شايفها مجرد وظيفة، لكن دعوة إلهية لازم يتممها مهما كانت التكاليف. صفات إرميا بتورينا إنه الزول الأمين مع الله ممكن يواجه صعوبات، لكن في النهاية بيكون ثابت وقوي، لأنه القوة الحقيقية ما من الإنسان، لكن ربنا هو البديها له. إيليا كان بيعيش في زمن صعب وفيه فساد وانحراف كبير جدا، لكن رغم ده كله ما خاف ولا اتنازل عن الحق، وقف ثابت في وجه الباطل، وكان دايما بيذكر الناس بالإيمان وبالرجوع للطريق الصحيح. الرسالة اللي بتوصلها لنا يعني حياة إرميا إنه الإيمان الحقيقي ما بس في الأوقات السهلة، لكن كمان بيظهر في وقت الشدة وقت الضيق، لما الدنيا تضيق بينا والمشاكل تكتر، وقتها بنعرف إنه شنو نحن يعني ثابتين على مبادئنا. وكمان قصته بتعلمنا أعزائنا المستمعين إنه حتى ولو حسينا بالوحدة أو الضعف ما معناه النهاية، ممكن تكون لحظة راحة وتجديد قبل بداية قوية جديدة. خلونا نتعلم من إرميا إنه ما يعني نتنازل عن مبادئنا عشان الظروف، لكن نثبت على الحق مهما كانت الظروف صعبة والطريق صعب، لأنه النهاية دائما للناس الثابتين وللناس الصابرين. إذن دي كانت حلقتنا الليلة عن النبي إرميا، اتعلمنا منه الكثير جدا جدا، وريت نكون أخذنا دروس مستفادة، نكون أمينين وكمان حنينين وعندنا ثقة كبيرة في ربنا. يمكن دقائق بتفصلنا مستمعينا الأعزاء عن نهاية حلقتنا الليلة، لكن عايز أخذكم في فاصل قبل ما ننتهي، نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين.

مستمعينا الأعزاء، كذا بنكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. اتقبلوا تحياتي أنا إناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخذ نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب إن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة إن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين إن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدأ يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إن نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في الكتاب المقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له:

0: أهناك وأصلي؟
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
0: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
0: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
2: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
2: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
0: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
0: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
0: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
5: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.

0: قدام الجميع وقال:
1: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
2: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
1: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
3: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
1: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
4: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقصل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.